وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقو عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم

0: وصايا نبوية، إعداد وتقديم الدكتور أحمد نور الدين الزامل على الفجيرة FM.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أيها السادة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. أيها السادة المستمعون الكرام، كان نبينا عليه الصلاة والسلام يوجه أصحابه ويوصيهم بكل ما فيه الخير في دينهم ودنياهم، وكان يحثهم ويرغبهم في أعمال التطوع. وهذه وصية نبوية عظيمة لسيدنا أبي هريرة رضي الله عنه، وهي وصية لعموم المسلمين. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخليل هو الصديق الخالص الذي تخللت محبته القلب فصارت في خلاله، أي في باطنه. أوصاني بثلاث وصايا، والوصية هنا بمعنى العهد والأمر المؤكد. أول هذه الوصايا النبوية هي صيام ثلاثة أيام من كل شهر، ويصح صيامها من أول الشهر أو وسطه أو آخره، متفرقة أو متتابعة، والأمر واسع ولله الحمد، حيث لم يعين صلى الله عليه وسلم وقتها. وقد سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها

0: من أي أيام الشهر كان يصوم؟ فقالت: لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم، إلا أن الأفضل أن يجعلها هذه الأيام الثلاثة في وسط الشهر، وهي المسمى بالأيام البيض، وهي 13 و14 و15 من كل شهر قمري. للأحاديث الدالة عليها، فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صمت شيئا من الشهر فصم 13 و14 و15، وفي صيام 3 أيام من كل شهر تحصيل أجر صوم شهر كامل، باعتبار أن الحسن بعشر أمثالها، فمن صامهن من كل شهر كان كمن صام الدهر كله. يقول النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم: إن بحسبك أن تصوم كل شهر 3 أيام فإن لك بكل حسنة 10 أمثالها، فإن ذلك صيام الدهر كله. أما الوصية الثانية إخواني الكرام أخوات الكريمات، فهي 2 ركعتي الضحى، وصلاة الضحى هي الصلاة المؤداة في وقت الضحى، وهو أول النهار، وتسمى أيضا صلاة التسبيح، وهي مستحبة باتفاق العلماء، ويبدأ وقت أدائها بعد الشروق بمقدار 1/4 ساعة، ويمتد وقتها إلى ما قبل الظهر بربع ساعة أيضا، وأقلها 2 ركعتان، واختلف في أكثرها، فقيل 8 ركعات، وقيل لا حد لأكثرها. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الضحى، فقال عليه الصلاة والسلام: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك 2 ركعتان يركعهما من الضحى. أما الوصية الثالثة فهي المحافظة على صلاة الوتر، وهي سنة مؤكدة تؤدى من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، تختم بها صلاة الليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وقوله أيضا صلى الله عليه وسلم: الوتر 2 ركعة من آخر الليل. وسميت بذلك لأنها تصلى وترا، وأقلها 1 ركعة، وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة رضي الله عنه في هذا الحديث بصلاتها قبل النوم، ولعله أوصاه بذلك لأنه خاف عليه فوت الصلاة بالنوم. ولا شك أن الوتر آخر الليل أفضل لمن رجى أن يستيقظ آخر الليل، والوتر أول الليل أفضل لمن خاف أن لا يقوم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة، وذلك أفضل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: متى توتر؟ قال: أوتر من أول الليل. وقال صلى الله عليه وسلم لعمر: متى توتر؟ قال: آخر الليل. فقال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: أخذ هذا بالحزم. وقال لعمر: أخذ هذا بالقوة. مستمعي الكرام، ويسن في صلاة الوتر قراءة سورة الأعلى في 2 ركعة بعد سورة الفاتحة، وكذلك سورة الكافرون في 2 ركعة وسورة الإخلاص في 2 ركعة. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر 3، يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بقل هو الله أحد. فلنحرص مستمعي الكرام على القيام بهذه الأعمال الصالحة حتى يكتب الله لنا مزيد الحسنات ويرفع لنا عنده الدرجات. اللهم اجعلنا من الأوابين التوابين، ووفقنا للمداومة على هذه الأعمال الصالحة يا رب العالمين.
1: وصايا نبوية.

إعداد وتقديم الدكتور أحمد نور الدين الزامل على الفجيرة FM. الفجيرة FM 92.6.

0: الموروث على الفجيرة اف ام.
1: من غدر الايام والدهار مجروح وجرحي جرحي ذبحني يا بحار.
2: مرحبا بكم يا رفاقة الخير في الموروث، وبعدنا مستمرين في اقسام السفينة، ووصلنا للمجاديف او المياديف. وهناك نوع من المجاديف مكون من قطعة واحدة تكون المنطقة السفلى منها أعرض من العليا، وهي مياديف صغيرة تستخدم للقوارب الصغيرة اللي تبحر في المياه القريبة من الشاطئ لغرض النزهة والصيد. وتستخدم المياديف كما سبق لتسيير السفن إلى جانب الشراع أو من دونه، وذلك في أثناء التنقل من هير إلى آخر بالنسبة لسفن الغوص في المسافات اللي ما تستدعي استعمال الشراع. وتنقسم مجاديف السفن الكبيرة إلى ثلاث أنواع: الزياد، وهما أكبر مجدافين على ظهر السفينة ويكونوا قريبين من فنة التفر أي آخر السفينة، وهذين المجدافين يتركز عليهما ثقل كبير جدا في عملية الإرارة، ويعمل على كل مجداف منهم من ثلاث إلى أربع بحارة. الحياب، وهما المجدافان التاليان يكونوا بعد الزياد، وبعد يكون حجمهم كبير بالمقارنة بالمياديف الثانية اللي تكون على ظهر السفينة، ويعمل على كل مجداف من الحياب ثلاثة بحارة. وهناك بعد مجاديف ثانية، وهي المياديف التالية تكون بعد الحياب باتجاه فنة الصدر أي مقدمة السفينة، وتكون أصغر شوي من الحياب، ويعمل على كل مجداف منهم اثنين من البحارة. وعادة ما يقوم بعملية الإرار في السفينة، سفينة الغوص تحديدا، مجموعة من السيوب من دون الغاصة نظرا لطبيعة عملهم، ويصاحب عملية الإرار صوت النهام القوي الذي يشد من عزم هؤلاء البحارة ويجدد نشاطهم ويهون عليهم ما يلاقونه من مشقة. الغمارة، وهو غرفة النوخذة والسكوني، وتكون في الثلث الأخير من السفينة، وهي مخصصة للنوخذة.

0: حسب أنهم يحتمون من هذه الرياح أو هذه الأمواج. أشرعة السفينة. بعد الانتهاء من صنع السفينة يعد الأستاذ آلته، وتتكون من الصواري، الدقل العود والدقل القلمي، ومن الفرامن أو العوارض الخشبية اللي ترفع بواسطتها الشراع فوق السفينة، وكذلك خشبة الدستور كما يعد البحارة بقيادة المجدمي أو رئيس البحارة حبال السفينة والبكرات أو القفافي، وربط الفرامن بالصواري، الكنخة وخياطة الأشرعة وغير ذلك من الأعمال المتعلقة بتجهيز السفينة. لهني يا رفاقة الخير نكون وصلنا إلى نهاية الموروث. كونوا بخير وإلى اللقاء.
1: الموروث مع حمود محمد على الفجيرة FM.

0: 92.6.
1: سبحانك اللهم سبحانك اللهم من خالق نسعى إليه وحكيم رشيد إن قلت كن يكون من ذا الذي يريد إن كنت إلهي تريد

0: صبحكم الله بالخير.
1: صبحك الله بالخير.
2: يسعد صباحكم.
3: بونجور.
4: هاي سوبر بادم.
3: كان عيدن.
5: مجندن وماغا. كيف بالعادة تبدأ يومك؟
1: عارف لما تصحى الصبحيك ويكون عندك مدير لطيف؟
3: أنا كان شرب قهوة وكان شد تليفون.
6: وأنا أول ما قوم أكل وجبة خفيفة
1: بعدين نبلش الدوام.
5: إذا تبي تبدأ صباحك صح تابعنا عبر أثير رأت الإمارات لفجيرة مع برنامج يسعد صباحك. بكون وياكم من الاثنين للجمعة من 7 لـ10 الصبح. عواطف محمد.
7: الآن حمل تطبيق لفجيرة اف ام من جوجل بلاي واب ستور واستمع إلينا مباشرة. استمع واستمتع.

0: فقرات صباحية متنوعة في يسعد صباحك بعد شوي على الفجيرة اف ام. متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
1: حماية بلادنا فرض. الدفاع عنها فرض.
0: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
2: تاكد استروي.
3: خدمتكم للقوات المسلحة شرف.
0: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
4: الدول مو بالحجم، دول بالإرادة يا عيالي، دول بالإرادة يا عيالي.
0: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
5: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
0: هذه هي الإمارات وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين وبالعهد مقسمين.
6: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: موجز الأخبار على الفجيرة اف ام.
1: السابعة بتوقيت الفجيرة، وأهلا بكم مستمعينا في هذا الموجز. رئيس الدولة يلتقي الملك محمد السادس في إطار زيارة خاصة إلى المغرب. محمد الشرقي: المؤسسات الثقافية تسهم في ترسيخ الوعي المجتمعي وصون الهوية الوطنية. عبد الله بن زايد يجري اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية الكويت. عبد الله بن زايد يؤكد تضامن الإمارات مع البحرين بعد القبض على 15 شخصا بقضية عملاء إيران. صقر غباش يشيد بمواقف بلغراد داعمة للإمارات ويؤكد أهمية الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز السلام والتنمية. وزارة الصحة تعلن عدم رصد أي حالات إصابة بفيروس إيبولا. 12 من يونيو آخر موعد للتنقلات الطلبة في المدارس الحكومية. 13 ألفا من كبار المواطنين والمتقاعدين يستفيدون من خدمات ذخر. إقليميا ودوليا: أمير قطر والرئيس الأمريكي يبحثان هاتفيا مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط. حكماء المسلمين يدينوا بشدة العدوان الإيراني على الكويت والبحرين. الأزهر يدين بشدة الهجمات الإيرانية على المنشآت المدنية في الكويت والبحرين. مجلس النواب الأمريكي يقر قرارا بوقف حرب إيران. اقتصاديا: الطاقة والبنية التحتية تستعرض المرصد الوطني للبيانات وتوقع اتفاقية مع أكاديمية فورتيتو أبوظبي. الاقتصاد والسياحة بدبي: أجندة فعالية دبي بين الأكثر ازدحاما عالميا. الدولار عند أعلى مستوى في شهرين وتراجع حاد للعملات المشفرة. في الرياضة: تعاون بين الإمارات للرياضة للجميع وكلية التقنية العليا بدبي في تنظيم الفعاليات المجتمعية. دبي لكرة السلة يبدأ مشواره في نهائي الدوري الأدرياتيكي بمواجهة بارتيزان. أبوظبي تستضيف بطولة العالم للجوجيتسو أغسطس المقبل بمشاركة نخبة أبطال العالم. 10 ألقاب تقود فتيات شطرنج الشارقة إلى ربع أول استثنائي. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

0: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة اف ام.
1: وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشنبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليها الراي ان حق اللقاء معقود كل الجند في امره بميدانه.
2: الحين بنبذل الغالي والنفيس على حماية ارض وتراب الاتحاد. وانا يا شباب اعرف وزارة الدفاع القوات المسلحة بيضرب بها المثل مو محليا ولا عربية بل عالمية. اثبتوا للناس واثبتوا للعالم مدى قدرتكم وانا اتشرف اني اكون واحد منكم اليوم. افتخر اني انا وانت وعيال قايد.

من عروس الجبال المعانقة لسماء الحب، من تمد ثوبها المطرز ببياض الأمواج موجة تلو موجة، لتصافح الشاطئ جزرا ومدا في كل صباح من صباحات فجيرة الأحلام. نعيش تفاصيل جمالها بيسعد صباحك. تعالوا معنا نعيش جمال الصباح عبر أثير الإمارات لفجيرة من الأثنين للجمعة من 7 لـ10 الصبح. بكون وياكم عواطف محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح الخير، صباح السعادة، صباح التفاؤل وصباح الأمل. صباح التوكل على الله واليقين في جميل قدره وتيسيره وتدبيره. صباح عليكم بالخير مستمعينا دائما عبر أثير الإمارات الفجيرة، وين ما تسمعونا وين ما يوصل صوتنا، نصبح عليكم بالخير والنور والسرور والسعادة. يوم جديد من يسعد صباحك، ومع البداية تقبلوا تحياتي وياكم في يسعد صباحك في الإعداد والتقديم وفي التنفيذ عواطف محمد. اليوم نتساءل، هل وسائل التواصل الاجتماعي ترفع إنتاجية الموظف أو العكس؟ في دراسة تكلمت عن هذا الموضوع، بنخبركم عن الدراسة أكثر، بنتكلم عنها و يعني نتائج هذه الدراسة اللي تكلمت عن وسائل التواصل الاجتماعي اللي يستخدمها الموظفين. بنتكلم أكثر عن هذا الموضوع، أكيد مواضيع كثيرة.

0: أقوال في يسعد صباحك.
1: إنني من هنا أحذر كل من تسول له نفسه العبث بأمن الإمارات والمساس بأمنه واستقرار الناس فيها، ومن المؤكد بأنه سيجد عقابا رادعا من خلال القانون والشرطة والمجتمع مجتمعين.

0: الفجيرة اف ام نتناقش في يسعد صباحك.
1: نقاشنا اليوم مستمعينا بيسعد صباحك، هل وسائل التواصل الاجتماعي ترفع الانتاجية بالوقت اللي ينظر فيه كثير من الأشخاص إلى وسائل التواصل الاجتماعي على أنها مصدر للتشتيت وأهدار الوقت؟ إلا أن في إحدى الدراسات تم إجراءها بجامعة البحرين تكلمت عن نتائج مختلفة. أثبتت هذه الدراسة أن الاستخدام

إيجابي. يقولون أن هذا الأثر الإيجابي واضح بتحسين الأداء الوظيفي للموظفين، ومن النتائج اللافتة أيضا أن الموظفات يعني السيدات حققن مستويات أداء وظيفي أعلى من الموظفين بعد ما استخدموا هذه المنصات. لكن تم استخدامها للحصول على معلومات، تبادل الخبرات والتعلم. فخبرونا صراحة كذي، يعني بغض النظر عن ساعات العمل، هل تعلمت مهارة أو حصلت على معلومة من وسائل التواصل الاجتماعي ساعدتك في عملك أو غيرت طريقة أدائك للمهام؟ مرات الواحد يسمع معلومة ويعني تعيبه أو ما تعيبه، يتبناها ما يتبناها، لكن في الأمور اللي خاصة بالمهام في العمل، خاصة كل حد وطبيعة عمله، هل ممكن نصيحة كذي سمعتها في وسائل التواصل الاجتماعي أو معلومة أو مهارة يعني حقيقة استفدت منها من وسائل التواصل الاجتماعي؟ نرحب بتواصلكم مستمعينا، رسائلكم على 0922 3151515، بإمكانكم دائما التواصل على رقم الواتساب

تصحى على موج البحر وتهديها لجبال أحلى قراقي طلول، وتغزل من ضياها كلمتين وتنثرها سعادة وصف.

0: الفجيرة اف ام نتناقش في يسعد صباحك.
1: نقاشنا اليوم مستمعينا بيسعد صباحك عن وسائل التواصل الاجتماعي، وهل بحسب إحدى الدراسات اللي تم إجراءها في جامعة البحرين تكلمت عن نتائج مختلفة، قالت بالعكس يعني وسائل التواصل الاجتماعي ممكن تكون يعني مفيدة، ما تعتبر فقط مصدر للتشتيت وإهدار الوقت. وتكون الموضوع يعني المعلومة واضحة، يعني المقصود بهذا الموضوع أن طريقة الاستخدام أن ما نستخدمها فقط للترفيه، ممكن تكون وسيلة

وطبعا يعني مو خلال ساعات العمل ولا بصوت عالي وإزعاج للآخرين. فبكل صراحة وسؤال نقاشنا اليوم، هل أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي اليوم أداة عمل وتطوير مهني؟ يمكن بعضها تستخدم أصلا للتطوير المهني، وأم ما زالت هي تعتبر من مصادر التشتيت داخل بيئة العمل؟ عندنا تواصل من راشد، ربي يسعد صباحك، يقول أنا تعلمت استخدام بعض برامج الذكاء الاصطناعي من خلال مقاطع قصيرة على وسائل التواصل، ووفرت علي ساعات من العمل. أيضا عندنا تواصل من أم محمد، تقول بصراحة أنا استفيد منها، لكن أحيانا إذا ما حددت وقت وإذا استخدمتها بدون ما أحس تسرق الوقت. وعندنا تواصل بعد، يعني حد طالب أغنية لشيرين، اللي حاب يسمع أغنية بإمكانكم التواصل ويانا وطلب الأغاني اللي حابين تسمعونها وبنسمعها أيضا خلال البرنامج. أكيد نرحب بتواصلكم مستمعينا على 0923-1515. وهل يعني في يوم من الأيام استفدت من وسائل التواصل الاجتماعي من مقطع معين، شيء يخص العمل، طورت مهارة، حصلت على معلومة؟ نرحب بتواصلكم ويانا مستمعينا، وبإمكانكم أيضا الاتصال على 6045 16، والواتساب دائما على 0922-3-1515. وخلكم ويانا.

0: حركة السير والمرور من أبو ظبي.
1: من العاصمة أبوظبي ويانا النقيب منصور المحمود من إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبوظبي. أسعد الله صباحك.
2: يا صباح الخير والنور والسرور أختي عواطف.
1: صباح النور والسرور وربي يسعد صباحك
2: أجمعين بإذن الله. ونصبح كذلك على جميع أخواننا العاملين في إذاعة الفجيرة FM وكذلك جميع أخواننا المستمعين ومستخدمي الطرقات اللي نتمنى لهم سلامة الوصول وجهاتهم مع الالتزام بعلامات وإرشادات المرور. بشريني قبل ما ندخل حركة سير كيف الأجواء في عروس الساحل الشرقي إمارة الفجيرة؟
1: الفجيرة دوم جميلة يعني ما شاء الله ويعني تستحق الزيارة صيف وشتاء
2: ما شاء الله.
1: وبعد الفعاليات الحين هاليومين استقبال الحجاج بعد من الفعاليات الجميلة في مجالس إمارة الفجيرة يعني حلوة كل حد بإمكانه يسير واستقبال يعني تحس إحياء للتراث أو الموروث الإماراتي القديم باستقبال الحجاج.
2: بالضبط نفس ما ذكرتي والفعاليات الجميلة ما تنتهي في دولة الإمارات بشكل عام نعم
1: ربي يديمها نعمة يا رب.
2: آمين يا رب. وفيما يخص حركة سير على طرقات العاصمة أبوظبي أختي عواطف الحمد لله أحب أبشرك للحركة انسيابي ولله الحمد على أغلب الطرقات الداخلية والخارجية طبعا مستثنى بعض الطرق الداخلية التي تشهد ازدحام مروري وكثافة مركبات في ساعات الضربة الأولى من هذا الصباح. مركز هذه الكثافة على جسر المقطع مسطح باتجاه الداخل وكذلك شارع الخليج العربي بنفس الاتجاه وأيضا على جسر مدينة خليفة وجسر الشيخ زايد باتجاه الداخل وعلى شارع مجمع الجسور باتجاه جسر مصفح ومن جسر ساس النخل باتجاه جسر المقطع وكذلك على طريق الروضة للقادم من مصفح باتجاه الداخل إلى العاصمة أبوظبي وعلى شارع الشيخ زايد بن سلطان وشارع شاطئ الراحة باتجاه الداخل وأخيرا شارع محاوي بنفس الاتجاه. أما بالنسبة للحركة في الطرق الخارجية فهي انسيابية ولله الحمد. وقبل ما أختم حديث وياكم طبعا أتمنى من الأخوة السائقين في حالة التعرض لحادث مروري بسيط أو تعطل للمركبة لأي سبب كان أو لانفجار أحد إطارات المركبة عدم الوقوف الطريق أو كثف الطريق جهة اليمين أو اليسار وعليهم التوجه لأقرب مخرج لتأمين سلامة وسلامة مستخدمي الطريق وفي حالة عدم القدرة على تحريك المركبة الاتصال مباشرة مركز القيادة والتحكم على رقم 999 لتقديم الدعم اللازم وذلك تجنبا لوقوع الحوادث الجسيمة والخطيرة لا قدر الله أو عرقلة حركة سير. هذا كل ما كان لدينا بخصوص حركة سير المرور على طرقات العاصمة أبوظبي. وفي الختام كل شكر لكم الطاقم عمل إذاعة الفجيرة FM والأخوان المستمعين.

يومك سعيد وموفق، ولكل الشكر دائما النقيب منصور المحمود من إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ودرب السلامة نتمنى دائما لكل مستخدمي الطريق.

0: 92.6 والهو شرقي. حركة السير والمرور من دبي.
1: ويانا المسؤول الإعلامي سعد النعيمي من غرفة القيادة والسيطرة في القيادة العامة لشرطة دبي. صبحك الله بالخير.
2: صباح الله بنور العافية اختي عواطف، وش حالك؟
1: الحمد لله بخير، طمنيني عندك.
2: الحمد لله بخير، نعم الله يسلمك. ايضا تحية صباحي جميع مستمعي اذاعة الفجيرة والعاملين فيها. مع عواطف سعاد سنخبركم اليوم من خلال كلمة مراقبة في ذات مركز القيادة والسيطرة ومتابعات دوريات الامنية ومكتب الضابط المناوب ان الحركة طبيعية في شارع الخيل وشارع الميدان من دبي لابو ظبي وابو ظبي لدبي. ايضا شهد الانسيابية في مدخل نفق مركز دبي التجاري ونفق الشندق ونفق المطار في المسارين من ديرة الى بر دبي وفي الاتجاه المعاكس من بر دبي الى ديرة. لا تزال حركة طبيعية على معبر خج التجاري من ديرة إلى بر دبي وفي الاتجاه معاكس بر دبي إلى ديرة. في كل من شارع الشيخ محمد بن زايد تبدأ الزحمة المرورية من الشارقة لدبي من الجزء الأول للثالث. أما على شارع الاتحاد فتكون الزحمة المرورية لمستخدمي نفق النهدة والمتجهة في القيادة العامة لشوط دبي. أيضا زحام مروري في شارع بيروت باتجاه نفق المطار وشارع الإمارات باتجاه جبل علي والعاصمة أبو ظبي. وفي الختام تذكر يا السائق ألا تتصل حتى تصل، فالسلامة ولا ندامة. رافقتكم السلامة وكل شكر إذاعة الفجيرة.
1: الشكر دائما لك، يوم سعيد. المسؤول الإعلامي سعد النعيمي من غرفة القيادة والسيطرة في القيادة العامة لشرطة دبي، ودائما نتمنى درب السلامة لكل مستخدمي الطريق ومستمعينا. نحن دائما متواصلين وياكم، فاصل وراجعي.
0: الفجيرة اف ام على منصات التتويج في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في تونس. في عام 2022 حصلت الفجيرة اف ام على الجائزة الأولى.
3: الجائزة الأولى منحت إلى برنامج ناي من إنتاج إذاعة الفجيرة اف ام الإمارات العربية المتحدة.
0: إعداد وتقديم عواطف محمد. وفي عام 2023 حصدت إذاعة الفجيرة جائزتين فضيتين.
4: الجائزة الثانية منحت إلى برنامج شبابيك من إنتاج إذاعة الفجيرة.
0: إعداد وتقديم أنس الشلبي.
5: والجائزة الثانية التي منحت إلى لأنك الأغلى.
0: تأليف حمود محمد وتمثيل فريق عمل إذاعة الفجيرة ومن إخراج عبد العالي الحيدوكي. وفي عام 2024 حصدت إذاعة الفجيرة جائزتين.
6: الجائزة الأولى منحت إلى برنامج فيتامين.
0: إعداد وتقديم أنس الشلبي.
7: الجائزة الثانية منحت لومضة بيئتنا أمانة.
0: تأليف حمود محمد وتمثيل فريق عمل إذاعة الفجيرة. وفي عام 2025 نواصل النجاح بوتيرة ثابتة لتحصد إذاعة الفجيرة جائزتين، الأولى ذهبية والثانية فضية.
6: الجائزة الأولى ومضة درهم وقاية.
0: إعداد وتقديم أنس الشلبي وإخراج تامر العمري.
8: الجائزة الثانية منحت إلى برنامج حكايات أمي.
0: تأليف حمود محمد، تمثيل فريق عمل إذاعة الفجيرة، عواطف محمد، خديجة علي، عبد الله الهاشمي، والطفلة غالية موعود، ومن إخراج تامر العمري. الفجيرة اف ام والهوى شرقي.

0: أنتم تستمعون لبرنامج يسعد صباحك مع واطف محمد على الفجيرة اف ام.
1: دائما ويا يسعد صباحك مستمعينا على 92.6 الفجيرة اف ام في تمام الساعة الثامنة. بنكون ويا موجز الأخبار المحلية والعالمية مع الزميلة خديجة علي. بعد الموجز بنستكمل فقراتنا بيسعد صباحك, وأكيد نرحب بتواصلكم وبنقرأ كل رسائلكم ومشاركاتكم على 0922 3 1515 رقم الواتساب. بإمكانكم التواصل ويانا دائما, واللي حاب يسمع أغنية بعد خبرونا عن أغانيكم اللي حابين تسمعونها. بنكون أكيد مع فقرة من رئة الإمارات الفجيرة وآخر الأخبار في الفجيرة ونادي القراء وغيرها من الفقرات, ومستمرين دائما ويا يسعد صباحك, خلكم ويانا.

0: موجز الأخبار على الفجيرة اف ام.
1: الثامنة بتوقيت الفجيرة، وأهلا بكم مستمعينا في هذا الموجز. رئيس الدولة يلتقي الملك محمد السادس في إطار زيارة خاصة إلى المغرب. محمد الشرقي: المؤسسات الثقافية تسهم في ترسيخ الوعي المجتمعي وصون الهوية الوطنية. عبد الله بن زايد يجري اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة. عبد الله بن زايد يترأس اجتماع اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وزارة الصحة تعلن عدم رصد أي حالات إصابة بفيروس إيبولا. الإمارات تتضامن مع الهند وتعزي في ضحايا حريق فندق في نيودلهي. 12 يونيو آخر موعد لتنقلات الطلبة في المدارس الحكومية. إقليميا ودوليا: أمير قطر والرئيس الأمريكي يبحثان هاتفيا مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط. أبو الغيط يدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين. مجلس النواب الأمريكي يقر قرارا بوقف حرب إيران. في الاقتصاد: الطاقة والبنية التحتية تستعرض المرصد الوطني للبيانات وتوقع اتفاقية مع أكاديمية فورتيتو أبوظبي. استقطب أكثر من 500,000 زائر مركز إكسبو الشارقة، يعلن عن إنجازات نوعية ونمو قياسي في النصف الأول. ارتفاع أسعار الذهب مدعومة بضعف الدولار وتراجع النفط. فالرياضة: دبي لكرة السلة يبدأ مشواره في نهائي الدوري الأدرياتيكي بمواجهة بارتيزان. تعاون بين الإمارات للرياضة للجميع وكلية التقنية العليا بدبي في تنظيم الفعاليات المجتمعية. أبوظبي تستضيف بطولة العالم للجوجيتسو أغسطس المقبل بمشاركة نخبة أبطال العالم.

0: 10 ألقاب تقود فتيات شطرنج الشارقة إلى ربع أول استثنائي. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة FM.
2: ترى لي مرات يلدها غليظ ولحمتها مرة حملك.

0: الفجيرة اف ام 92.6 والهو شرقي. نادي القراء مع عواطف محمد.
1: تأتي المرونة والسعادة والحرية من معرفة ما يجب الاهتمام به، والأهم من هذا إنها تأتي من معرفة ما ينبغي عدم الاهتمام به. إنه كتاب عملي فلسفي

0: متقن يمنح القارئ الحكمة التي تمكنه من فعل ذلك. هذه بداية كتاب فن اللامبالاة للكاتب مارك مانسون. فكرة هذا الكتاب بكل بساطة: لا تحاول تعيش سعيد طوال الوقت، ولا تحاول أنك ترضي كل الناس، لأن هذا الشيء مستحيل. ركز على الأشياء المهمة فقط وتقبل الباقي. من أهم الأفكار والمحاور أن مو كل شيء يستحق الاهتمام، والمعاناة جزء طبيعي من حياتنا. أيضاً من الأفكار في هذا الكتاب: اقبل نفسك بكل عيوبك، اتحمل المسؤولية عن حياتك، وفي بعض الأحيان أنت محتاج أنك ترفض بعض الأمور وتقول لا. أيضاً يفرق هذا الكتاب بين القيم الجيدة والقيم السيئة، ودائماً وبشكل مبسط بهذا الكتاب الرسالة تقول: راجع أولوياتك، الأشياء اللي تهتم فيها، تقبل الفشل، ولا تعيش عشان تبهر الناس. وأيضاً بعض الأفكار اللي تعيد تشكيل نظرتك للحياة، منها الإيجابية المفرطة في بعض الأحيان ممكن تكون مضرة، والنجاح مرتبط بالقبول. لازم دائماً تقبل مشاعرك السلبية مثل الحزن أو الإحباط بدل ما تنكرها أو تحاول أنك تدفنها، سيطر عليها. من الاقتباسات الجميلة في هذا الكتاب أن كل شيء في هذه الحياة له تكلفة، حتى السعادة لها ثمن. اليوم في نادي القراء اخترنا لكم كتاب فن اللامبالاة.
1: نادي القراء مع عواطف محمد.

0: من رئة الإمارات لفجيرة في يسعد صباحك.
1: أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة دور المؤسسات الثقافية والمعرفية في ترسيخ الوعي المجتمعي وصون الهوية الوطنية ودعم المبادرات التي تساهم في ربط الإنسان بتاريخه وتجربته الإنسانية. خلال حضور سموه بمجلس محمد بن حمد الشرقي جلسة بعنوان الذاكرة الحية، كيف تساهم التجارب الإنسانية في تشكيل سردية المتاحف بالتعاون مع متحف زايد الوطني، واللي قدمها كل من الدكتور بيتر ماجي مدير متحف زايد الوطني والدكتورة ميشيل الباحثة المتخصصة في الآثار والتراث وحصة الفلاسي من مبادرة وجوه من الفجيرة. أشار سموه إلى اهتمام ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة للمبادرات المعرفية اللي تساهم في تعزيز الوعي الثقافي وترسيخ القيم الوطنية ودعم الجهود الرامية إلى تمكين المؤسسات من حفظ الذاكرة الوطنية وتعزيز التواصل بين الأجيال. سمو ولي عهد الفجيرة يشهد محاضرة بعنوان الذاكرة الحية، كيف تساهم التجارب الإنسانية في تشكيل سردية المتاحف.

0: من رئة الإمارات للجيرة في يسعد صباحك.
1: وصل أيضا مجلس محمد بن حمد الشرقي فعاليات المبادرة المجتمعية لفجيرة تحتفي بحجاج بيت الله الحرام. شهد مجلس مريشيد تنظيم فعاليات اليوم الثالث من هذه المبادرة بعد إقامة الاستقبالات السابقة بمجلس البدية وقاعة الطويين وسط أجواء مجتمعية مفعمة بالفرح والتلاحم. استقبل أهالي الفجيرة الحجاج العائدين من الأراضي المقدسة بالترحيب والتهاني في مشهد جسد عمق الروابط الاجتماعية والعادات الإماراتية الأصيلة المرتبطة باستقبال ضيوف الرحمن ومشاركتهم فرحة العودة إلى أرض الوطن بعد أداء مناسك الحج.

0: جونا اليوم في يسعد صباحك
1: من المركز الوطني للأرصاد ويانا اليوم المتنبأ الجوي محمد التميمي. أسعد الله صباحك.
2: أسعد الله صباحكم بكل خير.
1: صباح النور والسرور، تفضل.
2: حاضر. الطقس المتوقع لهذا اليوم إن شاء الله هو صحو وجهام ومغبر أحيانا، والرياح خفيفة المعتدلة السرعة ونشطة قوية أحيانا مثيرة للغبار والأتربة خاصة غربا. وأقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم هي 18 درجة مئوية وكانت على ركنة في العين. أما بالنسبة لدرجات الحرارة العظمى المتوقعة على الدولة فعلى المناطق الساحلية والجزر تتراوح ما بين 36 إلى 41 درجة مئوية، وعلى المناطق الداخلية تتراوح ما بين 41 إلى 46 درجة مئوية. والبحر مضطرب إلى شديد الاضطراب أحيانا في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان. هذا ويتمنى لكم المركز الوطني للأرصاد يوما سعيدا.
1: يومك سعيد وموفق، ولكل الشكر دائما المتنبأ الجوي محمد التميمي من المركز الوطني للأرصاد.
0: الطقس في الفجيرة.
1: بالنسبة لدرجات الحرارة في هذه الأثناء ببعض مناطق إمارة الفجيرة، دبا الفجيرة 35.6 ضمن 32.1، مينا الفجيرة 33، مطار الفجيرة 33، الطويين 37.4، مسافي

0: الفجيرة اف ام على منصات التتويج في جائزة الكويت للإبداع.
1: تميزت ببرامجها الاجتماعية والثقافية التي تصل إلى مختلف شرائح المجتمع، من دولة الإمارات العربية المتحدة. إذاعة الفجيرة.
0: حصدت الفجيرة اف ام جائزة أفضل محتوى إذاعي من جائزة الكويت للإبداع في نسختها 13 لعام 2025 عن برامج لحظة فارقة، إعداد وتقديم حمود محمد، كاريزما، إعداد وتقديم خديجة علي، ناي، إعداد وتقديم عواطف محمد، نوستالجيا، إعداد وتقديم أنس الشلبي، والإخراج لتامر العمري. الفجيرة اف ام والهوى شرقي.

0: تواريخ في يسعد صباحك.
1: في 4 يونيو من عام 1896 قاد هنري فورد أول سيارة من اختراعه، وكان ينظر لها وقتها على أنها عربة دون أحصنة، وتمت صناعتها من معادن خفيفة وعليها 4 عجلات من دراجات هوائية. أما الكرسي فكان عبارة عن كرسي عربة من التي كانت تجرها الخيول في ذلك الوقت. الذي ميز هذه السيارة أنها تسير بالبنزين بمحرك ذي اسطوانتين وبقوة 4 أحصنة، بوقت كانت تسير فيه السيارات بقوة البخار أو الكهرباء. وكانت هذه السيارة تفتقد للمقود والمكابح، ومع تطور محركات البنزين أسس شركة فورد المشهورة بعام 1903. ولد فورد ب 30 يوليو من عام 1863 بإحدى المدن الريفية في الولايات المتحدة الأمريكية. لم يكن يميل لحياة المزرعة، وقرر أن يسافر وهو بعمر 16 عام إلى مدينة ديترويت القريبة ليعمل ولمدة 3 سنوات كمتدرب ميكانيكي، وهنا كانت بداية تعلقه بعالم السيارات. بدأ فورد بتجربة مكائن الاحتراق الداخلي التي أفضت إلى قيام ما يعرف بالدورة الرباعية، التي مثلت أول عربة تسير بدون جرها من قبل الخيول وتعمل على البنزين وترتفع على 4 عجلات لدرجات هوائية. هذا الاختراع قاد فيما بعد إلى تأسيس شركة فورد، ليحتل فورد منصب نائب الرئيس ورئيس المهندسين فيها. توفي هنري فورد بعام 1947، وقد أصبحت شركة فورد اليوم واحدة من أكبر الشركات المصنعة للسيارات في العالم، حيث تقوم بإنتاج سلسلة واسعة من الموديلات الشهيرة. ويعد متحف هنري فورد واحد من أهم المقاصد التاريخية في الولايات المتحدة.

تصحى على موج البحر وتهديها لجبال أحلى قلايد نور، وتغزل من ضياها كلمتين وتنثرها سعادة وصبح.

0: زايد يؤكد تضامن الإمارات مع البحرين بعد القبض على 15 شخصا بقضية عملاء إيران. عبد الله بن زايد يجري اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية الكويت. صقر غباش يشيد بمواقف بلغراد الداعمة للإمارات ويؤكد أهمية الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز السلام والتنمية. الإمارات تتضامن مع الهند وتعزي في ضحايا حريق فندق في نيودلهي. 13,000 من كبار المواطنين والمتقاعدين يستفيدون من خدمات ذخر. إقليميا ودوليا، أمير قطر والرئيس الأمريكي يبحثان هاتفيا مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط. أبو الغيط يدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين. حكماء المسلمين يدين بشدة العدوان الإيراني على الكويت والبحرين. مجلس النواب الأمريكي يقر قرارا بوقف حرب إيران. في الاقتصاد، الاقتصاد والسياحة بدبي، أجندة فعاليات دبي بين الأكثر ازدحاما عالميا. الطاقة والبنية التحتية تستعرض المرصد الوطني للبيانات وتوقع اتفاقية مع أكاديمية 42 أبوظبي. ارتفاع أسعار الذهب مدعومة بضعف الدولار وتراجع النفط. في الرياضة، دبي لكرة السلة يبدأ مشواره في نهاية دوري الأدرياتيكي بمواجهة بارتيزان. تعاون بين الإمارات للرياضة للجميع وكلية التقنية العليا بدبي في تنظيم الفعاليات المجتمعية. أبوظبي تستضيف بطولة العالم للجيجيتسو أغسطس المقبل بمشاركة نخبة أبطال العالم. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة FM.
2: وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود، يقود الشنبو خالد وجندت ضد عدوانه، محمد لي عليها الراي ان حق اللقاء معقود، كل الجند في امره بميدانه.
3: الحين بنبذل الغالي والنفيس على حماية ارض وتراب الاتحاد، وانا يا شباب اعرف وزارة الدفاع القوات المسلحة في ضرب هالمثل مو محليا ولا عربيا بل عالميا، اثبتوا للناس واثبتوا للعالم مدى قدرتكم، وانا اتشرف ان يكون واحد منكم اليوم. افتخر اني انا وانت وعيال زايد.

0: 92.6 والهو شرقي. هنا الإمارات في يسعد صباحك
1: تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وبمتابعة وإشراف سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أعلنت اللجنة العليا لمهرجان الشيخ زايد إطلاق مهرجان الشيخ زايد الصيفي 2026 بمنطقة الوثبة بالعاصمة أبوظبي خلال الفترة من 6 يوليو إلى 23 أغسطس. وبيكون يوميا من الساعة 10 صباحا حتى 10 مساء بخطوة نوعية تهدف لتقديم تجربة صيفية متكاملة تركز على تنمية مهارات الطلبة والناشئة وتعزيز الثقافة والهوية الوطنية ونشر مفاهيم الابتكار والذكاء الاصطناعي ضمن بيئة تعليمية رياضية ترفيهية وآمنة ومحفزة بالشراكة الاستراتيجية مع وزارة التربية والتعليم ودائرة أبوظبي للتعليم والمعرفة. ويستهدف هذا المهرجان الأطفال والناشئة من 6 إلى 18 عام إلى جانب العائلات وجميع فئات الزوار بتجربة صيفية متكاملة تعيد تعريف الإجازة الصيفية باعتبارها مساحة للتعلم واكتساب المهارات واكتشاف المواهب وتعزيز القيم الوطنية والاجتماعية.

0: 92.6 والهو شرقي. حدث مميز في يسعد صباحك.
1: بحدث مميز وفي إطار جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز الكفاءة الوطنية في القطاع الصحي، تشهد جامعة الفجيرة تخريج دفعة من طلبة البكالوريوس بكالوريوس التمريض بخطوة تعكس أهمية الاستثمار في الكوادر الوطنية المؤهلة ودعم مسيرة التوطين في المهن الصحية. ويسعدنا بيسعد صباحك اليوم أن نستضيف الأستاذ عبدالله الحمودي مدير قسم تطوير البرامج للحديث عن هذا البرنامج. بداية أسعد الله صباحك.
2: مرحبا أختي عواطف، في البداية حاب أصبح عليك على المستمعين الإذاعة الكرام وأشكركم على الاستضافة.
1: ربي يسعد صباحك. وطبعا نحن خلاص دقايق بإذن الله ويبدأ حفل التخرج. خبرنا عن أهمية تخريج أول دفعة بكالوريوس تمريض من جامعة الفجيرة بالنسبة لبرنامج تطوير كوادر القطاع الصحي، شو يمثل هذا الإنجاز بالنسبة لكم؟
2: يسعدني اليوم أن أشارك في الاحتفاء بتخريج أول دفعة من طلبة بكالوريوس التمريض بجامعة الفجيرة، حيث يمثل هذا الإنجاز محطة مهمة في مسيرة البرنامج، لأنه بداية انتقال الطلبة من مرحلة التأهيل الأكاديمي إلى مرحلة الإسهام الفعلي في سوق العمل، كما يمثل أيضا ثمرة رؤية وجهود بدت قبل 4 سنوات عندما أطلق المجلس برنامج نافذ لتطوير كوادر القطاع الطبي والصحي اللي نفخذ رؤية نتائجه اليوم على أرض الواقع.
1: كيف تم تصميم برنامج تطوير كوادر القطاع الصحي؟ وطبعاً حسب إيواءً مخرجاته مع الاحتياجات الفعلية للقطاع الصحي في دولة الإمارات.
2: يتعاون المجلس مع منظمين القطاعات المهنية مثل وزارة الموارد البشرية والتوطين ووزارة الصحة ووقاية المجتمع لتحديد التخصصات المطلوبة في سوق العمل، كما تتم مراجعتها بشكل دوري لضمان توجيه الطلبة نحو المجالات ذات الأولوية مثل التمريض وطب الطوارئ والصيدلة والعلاج الطبيعي.
1: خبرنا عن الدور بعد اللي تلعب الشراكات مع المؤسسات التعليمية مثل جامعة الفجيرة في إعداد مثل هذه الكوادر الوطنية اللي تكون مؤهلة وقادرة على الاندماج بسوق العمل.
2: اليوم تعتبر الشراكة مع المؤسسات التعليمية ركن أساسي لنجاح برنامج نافس، حيث تساهم المؤسسات في ضمان جودة التعليم وموائمتها مع سوق العمل. وتعتبر جامعة الفجيرة خير مثال، حيث استطاعت من خلال تعاونها مع برنامج نافس في تأهيل 20 خريج، حيث ضمن 50% منهم وظيفته قبل التخرج.
1: بالنسبة لأبرز الخطوات أيضا المستقبلية اللي يعمل عليها حاليا مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية لتطوير برامج تأهيل الكوادر الصحية،
2: حاليا يعمل فريق المجلس على عدة مشاريع، منها التوسع في دعم التخصصات الصحية ذات الأولوية من خلال الاجتماع مع شركاء التوظيف بشكل سنوي للاستماع إلى احتياجاتهم. أيضا عندنا مشروع توسيع الشراكات مع الجامعات وتسريع دخول الطالب إلى سوق العمل.
1: نعم، الأستاذ عبدالله مدير قسم تطوير البرامج بمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، اليوم يعني قبل الختام ونعرف لضيق الوقت بعد، كلمة تبي توجهها للخريجين والخريجات اليوم؟
2: اليوم نحن نفتخر برؤية أبناء وبنات الإمارات يحصدون ثمار جهودهم، ونتطلع أن نراهم قادة في القطاع الصحي في الدولة. أيضا ندعو خريجي الثانوية العامة للاستفادة من منحة نافس والتسجيل في التخصصات الصحية.
1: يعطيك العافية، ويعني مشكور على هذا اللقاء، وبإذن الله يكون لنا لقاءات أخرى، ونتمنى لكم كل التوفيق اليوم بإذن الله.
2: الله يعافيك أختي عواطف، شكرا على الاستضافة.
1: شكرا لك. ضيفنا اليوم الأستاذ عبدالله الحمودي مدير قسم تطوير البرامج بمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية على هذه الإضاءات المهمة. نتمنى التوفيق أكيد للخريجين والخريجات بأول دفعة من برنامج بكالوريوس التمريض بجامعة الفجيرة، ونتمنى أن يكونوا إضافة نوعية للقطاع الصحي في دولة الإمارات.

0: عناوين الصفحة الأولى في يسعد صباحك.
1: عناوين الصفحة الأولى لجريدة الاتحاد. رئيس الدولة ومملكة المغرب تعزيز التعاون على مختلف المستويات، بحث في الرباط العلاقات الأخوية وتطورات المنطقة. ومنصور بن زايد يعزي في وفاة محمود القيسية. وتحت رعاية رئيس الدولة ومتابعة منصور بن زايد، مهرجان الشيخ زايد الصيفي ينطلق 6 يوليو. خالد بن محمد بن زايد يصدر قرارا بتعيين محمد بن حمدان بن زايد وكيلا لديوان ممثل الحاكم في العين. وعبد الله بن زايد أن الإمارات والكويت والبحرين لا يتجزأ أدان الاعتداءات الإيرانية الإرهابية على البلدين الشقيقين. عبد الله بن زايد يشيد بيقظة الأمن البحريني في القبض على 15 شخص بقضية عملاء إيران. وعبد الله بن زايد منظومة وطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، و40 مليار درهم تجارة أبوظبي الخارجية غير النفطية. الدولة تعزي الهند في ضحايا حريق بنيو دلهي، والصحة عدم رصد حالات إيبولا في الدولة. هذه كانت أبرز عناوين الصفحة الأولى لجريدة الاتحاد.

0: الملحق الاقتصادي في يسعد صباحك.
1: الملحق الاقتصادي لجريدة الاتحاد. 40 مليار درهم التجارة الخارجية غير النفطية لأبوظبي في يناير 2026 بنمو 36%. أبوظبي الإسلامي يدمج نظام حماية الأجور ضمن منصاته الرقمية. ومن العناوين أيضا 465 ألف نزيل في فنادق أبوظبي خلال فبراير الماضي. والذهب يهبط مع صعود النفط.
0: الملحق الرياضي في يسعد صباحك.
1: في الملحق الرياضي لجريدة الاتحاد، العاصمة أبوظبي تستضيف بطولة العالم للجيوجيتسو أغسطس المقبل بمشاركة نخبة النجوم. وأندية دورينا تعيد ترتيب الأوراق استعدادا للموسم المزدحم خارجيا. ومجموعة منتخبنا في آسيا 2027 تترقب الفائز من لبنان واليمن. اتحادية الشراع يعلن المشاركة في أسيوية التجديف الشاطئي بتايلاند. هذه كانت أبرز عناوين الملحق الرياضي.

0: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
1: وعسب كذا خصصنا فقرات تهم العائلة.
0: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد، وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة،
1: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
0: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
1: ونقاشات تهم العائلة،
0: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول.
2: كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونور مبارك، من الاثنين للجمعة من 2 لـ 4 العصر على الفجيرة أفأم.
3: لا جاء وقت العصر وبدت المشاوير اللي ما تخلص، وطالع من دوامك وتعبان وبخاطرك حد يكون وياك على الدرب، لا ويربحك جوائز ويخبرك عن كل شيء جديد عن التكنولوجيا والدراسات والأشياء اللي انت مهتم فيها، يعني باختصار راح يكون مشوارك علينا، واللي راح تقطعها بساعة راح يمر عليك بلمح البصر في برنامج وياك على الدرب.
1: وياك على الدرب مع عبدالله الهاشمي من 2 للـ 5 من الساعة 5 لين الساعة 7 المساء على الفجيرة FM.
3: ومثل ما نحن وياك خليك انت ويانا.
4: آخر أخبار الملاعب،
5: تغطيات ولقاءات حصرية،
4: تحليلات ومتابعات لأهم الأحداث الرياضية،
5: كل ذلك وأكثر في إكسترا تايم.
4: إكسترا تايم السبت والثلاثاء والخميس 9 مساء مع جلال الحرباوي على الفجيرة FM.

0: أنتم تستمعون لبرنامج يسعد صباحك مع عواطف محمد على الفجيرة FM.
1: وبختام يسعد صباحك اليوم مستمعينا كنا نتكلم عن وسائل التواصل الاجتماعي وهل ممكن تكون سبب برفع الإنتاجية. طبعا موضوعنا اليوم يمكن يأكد أن وسائل التواصل ما لم تعد مجرد منصات للترفيه، أصبحت جزء من حياتنا اليومية من فترة طويلة من الزمن وأيضا من بيئة العمل. في بعض الأشخاص حقيقة يراها وسيلة للتعلم، تطوير المهارات، وممكن تكون

الطريقة اللي نحن نستثمر فيها هذه الأدوات ونستخدمها هي اللي تساعدنا، سواء أن نحن يعني نتشتت أو نتعلم زيادة. نشكر آراءكم اليوم ويانا مستمعينا، وعلى أمل بإن الله نلتقيكم باتشر بموضوع جديد وفقرات جديدة، ونتمنى لكم درب السلامة وين ما كنتوا سايرين، بإذن الله توصلون مقاصدكم سالمين غانمين. وأتقبلوا تحياتي وياكم في يسعد صباحك في الإعداد والتقديم وفي التنفيذ دعوة طفى محمد.

0: 92.6. آخر الأخبار على الفجيرة اف ام.
1: العاشرة تماما بتوقيت الفجيرة. صباح الخير مستمعين الأعزاء، وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، أبدأها بأبرز العناوين. رئيس الدولة يلتقي الملك محمد السادس في إطار زيارة خاصة إلى المغرب. محمد الشرقي يشهد محاضرة بعنوان الذاكرة الحية، كيف تسهم التجارب الإنسانية في تشكيل سردية المتاحف. وفي الرياضة، الفجر يتعاقد مع المدرب الصربي بولاتوفيتش.
0: الأخبار المحلية
1: إلى التفاصيل، أهلا بكم. التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله أخاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية الشقيقة، وذلك في إطار زيارة خاصة يقوم بها سموه إلى المغرب. وبحث سموه وجلالة ملك المغرب خلال اللقاء العلاقات الأخوية الراسخة ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك، خاصة في المسارات التنموية وسبل تطويرهما بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين ويعود بالخير والنماء على شعبيهما، مؤكدين حرصهما على مواصلة التشاور والتنسيق الأخوي المشترك وتعزيز التعاون بين البلدين على مختلف المستويات. أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة دور المؤسسات الثقافية والمعرفية في ترسيخ الوعي المجتمعي وصون الهوية الوطنية ودعم المبادرات التي تسهم في ربط الإنسان بتاريخه وتجربته الإنسانية. جاء ذلك خلال حضور سموه في مجلس محمد بن حمد الشرقي جلسة بعنوان الذاكرة الحية، كيف تسهم التجارب الإنسانية في تشكيل سردية المتاحف، بالتعاون مع متحف زايد الوطني، والتي قدمها كل من الدكتور بيتر ماجي مدير متحف زايد الوطني والدكتور ميشيل زيلوفسكي الباحثة المتخصصة في الأثار والتراث الثقافي وحصة الفلاسي من مبادرة وجوه من الفجيرة. ترأس سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الاجتماع 23 للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح. وأكد سموه مواصلة دولة الإمارات تعزيز منظومتها الوطنية وتطوير أطرها التشريعية والرقابية بما يدعم الجهود الدولية في مكافحة الجرائم المالية ويعزز مكانة الدولة كشريك موثوق. من جهة أخرى، أجرى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اتصالين هاتفيين مع الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، ومع الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة، حيث جرى بحث تطورات الأوضاع في المنطقة. وأدان الجانبان الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت الكويت والبحرين، مؤكدين تضامن دولة الإمارات العربية المتحدة الكامل مع البلدين الشقيقين ودعمهما لكافة الإجراءات التي تتخذانها لحماية أمنهما واستقرارهما، مع التشديد على أن أمن الكويت والبحرين جزء لا يتجزأ من أمن دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت الشقيقة بالصواريخ والطائرات المسيرة، مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخرين، فضلا عن أضرار في المنشآت الحيوية بما في ذلك مطار الكويت الدولي وبعثات دبلوماسية. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذه الاعتداءات الإرهابية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت وخرقا للقانون الدولي وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة منشآتها الحيوية والمدنية. أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية الهند الصديقة في ضحايا الحريق الذي اندلع في فندق بمنطقة ماليبيا ناغر في نيودلهي،

0: أسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص. وعبرت وزارة الخارجية في بيان لها عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أهالي وذوي الضحايا وإلى حكومة جمهورية الهند وشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم، متمنية الشفاء العاجل للمصابين. أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عدم تسجيل أي حالات إصابة بفيروس إيبولا في دولة الإمارات، مع استمرار متابعة المستجدات الصحية العالمية وفق أعلى مستويات الجاهزية والترصد. وأوضحت الوزارة أنها تتابع بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية حالة مسافر أعلن لاحقا عن إصابته بعد مغادرته الدولة، مؤكدة أنه لم يراجع أي منشأة صحية خلال فترة وجوده في الإمارات وأن الإجراءات الوقائية تم تفعيلها دون تسجيل أي إصابات. اعتمدت وزارة التربية والتعليم مواعيد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث للعام الأكاديمي 2025-2026 لطلبة الصفوف من الخامس إلى الثاني عشر على أن تبدأ الامتحانات في 24 من يونيو وتستمر حتى 3 يوليو المقبل.
1: الأخبار الدولية.
0: في الملف الدولي، بحث صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اتصال هاتفي آخر مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وسبل خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار. وشدد أمير دولة قطر على أهمية الحلول السياسية والحوار بين الأطراف، مع التأكيد على صون أمن الملاحة البحرية وسلامة الممرات الاستراتيجية وضمان انسيابية سلاسل الإمداد والطاقة. أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت الكويت ومملكة البحرين، مؤكدا أنها تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول وتهديدا للأمن والاستقرار في المنطقة، ومشددا على التضامن الكامل مع البلدين ودعم كل ما تتخذانه من إجراءات لحماية أمنهما وسيادتهما. كما أدانت مصر ومنظمة التعاون الإسلامي إلى جانب الأزهر الشريف وهيئة حكماء المسلمين الهجمات ذاتها، معتبرة أنها تمثل خرقا للقانون الدولي وتهديدا مباشرا لأمن واستقرار دول الخليج، ومؤكدة وقوفها الكامل مع الكويت والبحرين ودعم جهود حماية سيادتهما وأمنهما. سلمت وزارة الخارجية الكويتية مذكرة احتجاج رسمية إلى القائم بالأعمال الإيراني في الكويت، وأعلنت تخفيض عدد أعضاء البعثة الإيرانية واعتبار 2 من دبلوماسييها أشخاصا غير مرغوب فيهم، مع إلزامهما بمغادرة البلاد خلال 24 ساعة. أكدت الكويت إدانتها الشديدة للاعتداءات الإيرانية المستمرة، مشيرة إلى أنها استهدفت منشآت مدنية وحيوية وأدت إلى سقوط ضحايا، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا لسيادتها والقانون الدولي. أعلن الجيش

0: ذلك ضمن عمليات القيادة الجنوبية الأمريكية ساوث كوم. تأتي هذه الضربة ضمن سلسلة عمليات أمريكية في إطار عملية الرمح الجنوبي والتي أسفرت منذ سبتمبر الماضي عن مقتل أكثر من 200 شخص.
1: الأخبار الاقتصادية.
0: شاركت وزارة الطاقة والبنية التحتية في خلوة الجاهزية الرقمية 2026، حيث استعرضت المرصد الوطني لمركز البيانات المدعوم بالذكاء الاصطناعي، ووقعت مذكرة تفاهم مع أكاديمية 42 أبوظبي في خطوة تعزز توجه دولة الإمارات نحو ترسيخ نموذج حكومي متقدم قائم على الجاهزية الرقمية والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة. أكدت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي أن أجندة دبي تعد من الأكثر ازدحاما عالميا بالفعاليات، مشيرة إلى استمرار نمو قطاع السياحة والفعاليات والتجزئة وتعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية للعيش والعمل والاستثمار مع توسيع الأجندة خلال الفترة المقبلة. استقر الدولار قرب أعلى مستوى في شهرين، فيما تذبذب الين الياباني قرب 160 مقابل الدولار وسط ترقب تدخلات محتملة. وتراجعت العملات المشفرة، حيث انخفضت ببيتكوين وإيثر إلى أدنى مستوى لهما في 4 أشهر.
1: الأخبار الرياضية.
0: أعلن نادي الفجيرة تعاقده مع المدرب الصربي بلازو بولاتوفيتش لتولي مهمة قيادة الفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم الكروي المقبل 2026-2027 خلفا للمدرب الفرنسي من أصل عربي كمال سالي. ويأتي التعاقد مع بولاتوفيتش في إطار سعي إدارة النادي إلى تعزيز الطاقم الفني وتهيئة الفريق للمنافسة بقوة على أهدافه خلال المرحلة المقبلة، مستفيدة من الخبرات التي يمتلكها المدرب الصربي في الملاعب الأوروبية والعربية. بحث اتحاد الإمارات للرياضة للجميع وكلية التقنية العليا في دبي تعزيز التعاون الثنائي وتطوير آليات العلاقات بينهما ودعم البرامج والمبادرات وتنظيم الفعاليات الرياضية والمجتمعية. جاء ذلك خلال اللقاء المشترك بين سعادة سعيد العاجل رئيس الاتحاد الدكتور يحيى درويش الأنصاري المدير التنفيذي لكلية التقنية العليا في دبي بحضور عدد من مسؤولي الجانبين. يتطلع فريق دبي لكرة السلة إلى كتابة فصل جديد في مسيرته الرياضية عندما يستضيف اليوم فريق بارتيزان بلغراد الصربي في افتتاح سلسلة الدوري أو الدور النهائي لموسم 2026 على صالة ABA League لدوري رابطة الأدرياتيك لكرة السلة كوكوكولا أرينا بدبي. وتقام المباراة النهائية بنظام الأفضل في 5 مباريات، حيث يستضيف فريق دبي المواجهتين الأولى والثانية يومي 4 و6 من يونيو الجاري، فيما تقام المباراة الثالثة في بلغراد يوم 10 من يونيو والرابعة يوم 12 من يونيو إذا لزم الأمر، على أن تعود السلسلة إلى دبي لإقامة المباراة الخامسة الحاسمة يوم 16 من يونيو في حال تعادل الفريقين.
1: أخبار الطقس.
0: حالة الطقس في الفجيرة اليوم الخميس صحو بوجه عام، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا الرياح شمالية شرقية شمالية غربية من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كيلومتر في الساعة. حالة البحر خفيف الموج. عند درجات الحرارة فقد بلغت في الفجيرة 37 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 50%، في دبا بلغت 39 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 40%، في الطويين بلغت درجة الحرارة 41 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 16%، أما في مسافي فقد بلغت درجة الحرارة 41 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 32%. أخيرا درجة الحرارة في الفرفار بلغت 40 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 32%. المزيد عن حالة الطقس في الدولة بشكل عام مع المتنبأ الجوي من المركز الوطني للأرصاد محمد التميمي.
2: حالة الطقس المتوقع لهذا اليوم إن شاء الله هو صحو بوجه عام ومغبر أحيانا، والرياح خفيفة المعتدلة السرعة ونشطة قوية أحيانا مثيرة للغبار والأتربة خاصة غربا. وأقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم هي 18 درجة مئوية وكانت على ركنة في العين. أما بالنسبة لدرجات الحرارة العظمى المتوقعة على الدولة فعلى المناطق الساحلية والجزر تتراوح ما بين 36 إلى 41 درجة مئوية، وعلى المناطق الداخلية تتراوح ما بين 41 إلى 46 درجة مئوية. والبحر مضطرب إلى شديد الاضطراب أحيانا في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان. هذا ويتمنى لكم المركز الوطني للأرصاد يوما سعيدا.
0: نحن كذلك مستمعين نتمنى لكم يوما سعيدا. إلى هنا وصلنا إلى ختام نشرة الأخبار.

0: الأخبار. شكرا لحسن المتابعة، ألقاكم على رأس الساعة القادمة في موجز لأهم الأخبار، في أمان الله.
1: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة FM. مستقبلنا سيظل مشرقا بفضل عون الله وعزيمة شعبنا وإرادتنا الراسخة في تحقيق النجاح. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. فخورين بالإمارات.

0: 92.6.
1: الدرور مفتاح ومقفال، فيها دروس عبر للأجيال، من حسب الحسبة ما يخاف عدال، الدرور حسبة الأوليين قبل وفي الحال.
0: تقويم الدرور، إعداد وتقديم ناصر اليماحي على الفجيرة FM، بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة.

السادة متابعي إذاعة الفجيرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في سلسلة حلقات من حساب الدرور الذي اعتمد عليه الأهالي قديما، وارتأينا أن ننقله للأجيال الحاضرة وندونه للمستقبل، وهو حساب أهل البر الذي يختلف عن حساب أهل البحر، لكن يتفق الحسابان في الكثير من المسميات، والذي يعتمد عليه أهالي إمارة الفجيرة والمناطق والقرى المجاورة، وتعد الدرور حسابات فلكية قديمة تشتهر بها كل من دولة الإمارات ودول الخليج، وحيث يعتمد عليها الأهالي في تلمس الرزق سواء في البحر أو في البر، وفيه ومعه عاشوا حياتهم اليومية. وسوف نستعرض لكم كل در على حدة في حلقات منفصلة، نطوف معكم في أبرز مميزات كل در. معي أنا ناصر اليماحي. متابعين الكرام، كنا معكم في الأيام الماضية مع در 60، ونحن نمشي في التنازل من در 100 إلى 10، وهو الحساب العكسي. واليوم سوف نكون معكم مع در 50، والذي يبدأ في 27 من مايو وينتهي في 5 من يونيو، وهو حقيقة امتداد لارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، والتي تسارع وبشكل واضح في نضوج أو استواء الرطب بشكل أسرع، كما تستمر هبوب الرياح الجافة المحملة بالرطوبة خاصة عند الفترة الصباح الباكر. هذا وفي هذه الفترة تحديدا يخرج الصيادين بشكل يومي في صيد الضغوة، وهي الطريقة القديمة يستخدم فيها الشباك على الشواطئ لصيد الأسماك القريبة. كما يخرج الأهالي في هذه الأيام وبشكل واضح لجمع المحار أو الدوك باللهجة المحلية، والتي يتواجد بكثرة على الشواطئ وتحت الرمال تحديدا، ويتم أكلها بعد تنظيفها من الرمال بعدة طرق. أولا بالغلي في الماء الحار، ثم طبخها أو تجفيفها لاستخدامها لفترات قادمة لأكلها، وهي حقيقة من الأكلات المحببة لدى الأهالي وذات فائدة غذائية عالية، وسهل الحصول عليها، فقط يتم جمعها من على الشواطئ. تابعين الكرام، طفنا معكم في الدر 50، إلى أن نلتقيكم في الدر القادم، نستودعكم الله وفي أمان الله.

تقويم الدروع، إعداد وتقديم ناصر اليماحي على الفجيرة FM بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة.

0: 92.6. صحة وعافية على الفجيرة اف ام.
1: الزعتر يعتبر الزعتر من أقوى المطهرات ومضادات البكتيريا الطبيعية، وينمو هذا النبات عادة في الأماكن الصخرية والجبلية وجوانب الطرقات وحول حقول الحبوب، وينمو في بعض جبال المناطق الساحلية الوعرة وجبال الغابات الصنوبرية وفي الأماكن المشمسة، ويمكن تمييزه ببساطة من رائحته العطرية المعروفة. يحتوي الزعتر على عدة عناصر مضادة للالتهابات، فيمكن اعتباره فعال في الوقاية من الالتهابات المزمنة في الجسم. تساهم مضادات الأكسدة الموجودة في الزعتر على تعزيز وتقوية الجهاز المناعي والحفاظ على صحة أعضائه وخلايا الجسم، منها الجلد، العيون والقلب. تعمل المعادن الموجودة في الزعتر مثل البوتاسيوم والمنغنيز على حماية القلب، وتعمل على تقليل الضغط على نظام القلب والأوعية الدموية وتنظيم معدل ضربات القلب. يعمل الزعتر أيضاً على الوقاية من فقر الدم، وبالتالي يعزز الدورة الدموية وتبادل ونقل الأكسجين إلى أجهزة

0: تساعد الفيتامينات الذائبة في الدهون، بالإضافة إلى مركب بيتا كاروتين المضاد للأكسدة، ويساعد وجود كلاهما على تعزيز الرؤية وتقليل أمراض العيون. يعتبر الزعتر مصدر غني بالبوتاسيوم والمعادن المختلفة مثل الحديد والكالسيوم والمنغنيز، وتلعب هذه المعادن الدور المهم في صحة العظام وتقويتها والتقليل من الإصابة بأمراض العظام المختلفة. يفيد فيتامين B6 الموجود في الزعتر في التخلص من الإرهاق والتوتر الذي له تأثير قوي على بعض الناقلات العصبية في الدماغ. لذلك يعتبر الزعتر مهدئ ممتاز، يمكن أن يخفف من مزاجك السيء ويقلل من الإرهاق والقلق. دمتم بصحة وعافية.
1: صحة وعافية مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.

0: هذا الملتقى تحت رعاية صاحب سمو الشيخ أحمد محمد شرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
1: الكل يعرف أن الكلمة في الإمارات مسموعة بشكل عام كل دول العالم.
2: نحن لا نستطيع أن نغرد خارج السرب.
3: طبعاً اليوم مشاركتنا بصورة شرقية بحتة
4: بتوقيت الفجيرة. أحداث هامة، أخبار متنوعة، ولقاءات حصرية في حصاد أسبوعي بتوقيت الفجيرة، كل سبت الساعة 2 ظهراً مع عثمان شلكاوي بتوقيت الفجيرة.
5: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
4: وعسب كده خصصنا فقرات تهم العائلة.
5: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد، وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة،
4: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
5: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
4: ونقاشات تهم العائلة،
5: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول.
6: كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك، من الاثنين للجمعة من 2 لـ 4 العصر على الفجيرة FM.
7: آخر أخبار الملاعب،
8: تغطيات ولقاءات حصرية،
7: تحليلات ومتابعات لأهم الأحداث الرياضية،
8: كل ذلك وأكثر في إكسترا تايم.
7: إكسترا تايم السبت والثلاثاء والخميس 9 مساء مع جلال الحرباوي على الفجيرة FM.

0: الموروث على الفجيرة اف ام.
1: من غدر الايام والدهار مجروح وجرحي جرحي ذبحني يا
2: مرحبا بكم يا رفاقة الخير في الموروث، وبعدنا مستمرين في أقسام السفينة ووصلنا للمجاديف أو المياديف، وهي أداة مهمتها تسير السفينة بواسطة دفع الماء باتجاه آخر السفينة، ويقوم بهذه المهمة البحارة من الجانبين عسب أنهم يدفعون السفينة إلى الأمام أو إلى الخلف. وتستخدم لهذه المهمة مجموعة من المجاديف يختلف نوعها وحجمها وعددها باختلاف حجم السفينة والمناطق اللي بيسيرون فيها. وتسير السفينة بواسطة المجاديف ويعرف في لغة أهل البحر باليرار، وتثبت المياديف ومفردها ميداف في الغصوص ومفردها غص، وهي قطعة خشبية قوية جدا تكون بارزة من التريج وتكون على جانبي السفينة. والمجداف أو الميداف يتكون من عدة أجزاء، أهمها الضفء وهو قطعة خشبية قوية جدا تكون على شكل مربع غالبا، وهو الجزء الذي عليه الاعتماد الأكبر في دفع الماء لتسير السفينة وتندفع في الاتجاه المعاكس سواء إلى الأمام أو إلى الخلف. وهذا الضف يعرف بالقادوف في السفن الصغيرة، ويكون شكله مستطيل يميل إلى نصف دائرة في المقدمة. وبعد عندنا مداجيج الميداف، وهو العمود اللي يبدأ من الضف وحتى الصوار، وهو المكان اللي يركب منه الميداف في الغص، ويختلف حجم المداجيج بحسب حجم الميداف، ويثبت رأسه في الضف بالحبال تثبيت قوي وفي أكثر من مكان. الزبان وهو جزء الميداف اللي يكون على ظهر السفينة ويحركه البحار إلى الأمام أو إلى الخلف في أثناء عملية اليرار، ويكون الميداف في هذا الجزء أضخم إلى حد ما من منطقة المداجيج. الصوار وهي المنطقة الفاصلة ما بين

0: المدعجيج والزبان ولفوها بشكل قوي جدا بالحبال، وهي مكان تثبيت المياديف في الغص. لهني يا رفاقة الخير، ونكون وصلنا إلى نهاية الموروث. كونوا بخير وإلى اللقاء.
1: الموروث مع حمود محمد على الفجيرة FM.

0: الفجيرة اف ام.
1: موجز الاخبار على الفجيرة اف ام.
2: الحادية عشرة تماما بتوقيت الفجيرة، واهلا بكم مستمعينا في هذا الموجز.

0: ادعام صنع الاثر. عبد الله بن زايد يؤكد تضامن الامارات مع البحرين بعد القبض على 15 شخصا بقضيه عملاء ايران. عبد الله بن زايد يترأس اجتماع اللجنه العليا للاشراف على الاستراتيجيه الوطنيه لمواجهه غسل الاموال وتمويل الارهاب. صقر قباش يشيد بمواقف بلغراد الداعمة للإمارات ويؤكد أهمية الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز السلام والتنمية. الإمارات تتضامن مع الهند وتعزي في ضحايا حريق فندق في نيودلهي. وزارة الصحة تعلن عدم رصد أي حالات إصابة بفيروس إيبولا. 13,000 من كبار المواطنين والمتقاعدين يستفيدون من خدمات ذخر. إقليميا ودوليا، أمير قطر والرئيس الأمريكي يبحثان هاتفيا مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط. أبو الغيط يدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين. الأزهر يدين بشدة الهجمات الإيرانية على المنشآت المدنية في الكويت والبحرين. مجلس النواب الأمريكي يقر قرارا بوقف حرب إيران. في الاقتصاد، الطاقة والبنية التحتية تستعرض المرصد الوطني للبيانات وتوقع اتفاقية مع أكاديمية 42 أبوظبي. الاقتصاد والسياحة بدبي، أجندة فعالية دبي بين الأكثر ازدحاما عالميا. ارتفاع أسعار الذهب مدعومة بضعف الدولار وتراجع النفط. في الرياضة، دبي لكرة السلة يبدأ مشواره في نهائي الدوري الأدرياتيكي بمواجهة بارتيزان اليوم. أبوظبي تستضيف بطولة العالم للجوجيتسو أغسطس المقبل بمشاركة نخبة أبطال العالم. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة FM. ستظل دولة الإمارات منارة للخير والسلام والتقدم والأخوة، وسنواصل العمل من أجل خير الإنسانية أينما كانت. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. فخورين بالإمارات.

0: وعاصر المؤسسين ونهل من معين الحكمة صانعا مجدا لإمارته ووطنه.
1: سيرة حاكم،
0: حلقات تتحدث عن سيرة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الفجيرة، من كتاب
1: سيرة حاكم،
0: تأليف مراد عبد الله البلوشي، بصوت محمود ربيعي.
1: سيرة حاكم
2: على الفجيرة اف ام.
3: هذا الملتقى تحت رعاية صاحب سمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
4: الكل يعرف أن الكلمة في الإمارات مسموعة بشكل عام كل دول العالم.
5: نحن لا نستطيع أن نغرد خارج السرب.
6: طبعاً اليوم مشاركتنا بصورة شرقية بحتة
1: بتوقيت الفجيرة.
0: أحداث هامة، أخبار متنوعة، ولقاءات حصرية في حصاد أسبوعي
1: بتوقيت الفجيرة،
0: كل سبت الساعة 2 ظهرا مع عثمان شلكاوي بتوقيت الفجيرة.
7: لا جاء وقت العصر وبدت المشاوير اللي ما تخلص، وطالع من دوامك وتعبان وبخاطرك حد يكون وياك على الدرب، لا ويربحك جوائز ويخبرك عن كل شيء جديد عن التكنولوجيا والدراسات والأشياء اللي انت مهتم فيها. يعني باختصار راح يكون مشوارك علينا، واللي راح تقطعه بساعة راح يمر عليك بلمح البصر في برنامج وياك على الدرب.
0: وياك على الدرب مع عبدالله الهاشمي من 2 للخميس من الساعة 5 لين الساعة 7 المساء على الفجيرة اف ام.
7: ومثل ما نحن وياك خليك انت ويانا.
8: فجيرة اف ام.
9: طمني عنك، كيف صحتك؟ خبرني عن التاريخ المرضي وكيف الرياضة وياك.
0: مواضيع طبية هامة في العيادة مع خديجة علي على الفجيرة اف ام.
10: انحسار اللثة حالة تتراجع فيها أنسجة اللثة المحيطة بالأسنان، ما يؤدي إلى كشف الجذور، وتكون السن أكثر عرضة للتسوس والحساسية والتلف، ويؤدي إلى تآكل اللثة تدريجيا. وتعد هذه الحالة أكثر شيوعا عند البالغين فوق السن 30، ويميل إلى التطور مع تقدم العمر، ما يجعل كبار السن أكثر عرضة للإصابة، وكذلك من لديهم تاريخ من أمراض اللثة والمدخنين والذين يعانون عادات نظافة الفم السيئة. وجدت الدراسات أن فيتامين سي يؤدي دور مهم في تعزيز بناء الكولاجين والأنسجة الضامية في الجسم، ومن ثم الحفاظ على اللثة القوية، ويمكن الحصول عليه عن طريق الحمضيات مثل الليمون والبرتقال، الكيوي، الفراولة، المانجو، الفلفل الرومي، والبطاطا الحلوة. تسهم الأطعمة الغنية بمعدن الزنك في تقوية المناعة ويقلل من الالتهابات، لذا يفيد تناول كميات كافية من الأطعمة الغنية به في تقوية اللثة كاللحوم الحمراء، الدواجن، الأسماك، البقوليات، المكسرات، الفول السوداني. تفيد مضادات الأكسدة بشكل فعال في تقوية اللثة وحمايتها من الالتهابات والتقرحات، ويمكن الحصول عليها من الأطعمة النباتية كالخضروات الورقية مثل السبانخ، البروكلي، البطاطا الحلوة، الفراولة، التوت البري، المشمش، الزبيب، والشاي الأخضر.
0: مواضيع طبية هامة في العيادة مع خديجة علي على الفجيرة اف ام. 92.6

0: 92.6 والهو شرقي.
1: موجز الأخبار على الفجيرة اف ام.
2: الثانية عشرة تماما بتوقيت الفجيرة، وأهلا بكم مستمعينا في هذا الموجز. رئيس الدولة يلتقي الملك محمد السادس في إطار زيارة خاصة إلى المغرب. حاكم الفجيرة وولي عهده يشهدان حفلة تخريج دفعة جديدة من طلاب جامعة الفجيرة. عبد الله بن زايد يجري اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية الكويت. صقر غباش يشيد بمواقف بلغراد الداعمة للإمارات ويؤكد أهمية الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز السلام والتنمية. الإمارات تتضامن مع الهند وتعزي في ضحايا حريق فندق في نيودلهي. التربية: المدارس ملزمة بتوفير أجهزة الحاسوب للطلبة أثناء الاختبارات الإلكترونية. شرطة دبي تحذر من مخاطر القيادة عكس حركة السير.

0: الأمريكية بحث عن هاتفية مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط. حكماء المسلمين يدينوا بشدة العدوان الإيراني على الكويت والبحرين. اتفاق بين إسرائيل ولبنان على وقف إطلاق النار. نتنياهو: المواجهة مع طهران لم تنتهي والخلافات مع ترامب تكتيكية. مجلس النواب الأمريكي يقر قرارا بوقف حرب إيران. وفي الاقتصاد: الطاقة والبنية التحتية تستعرض المرصد الوطني للبيانات وتوقع اتفاقيات مع أكاديمية 42 أبوظبي. غرف دبي تشكل لجنة تنفيذية لتسريع تبني الذكاء الاصطناعي المساعد بالقطاع الخاص. الدولار عند أعلى مستوى في شهرين وتراجع حاد للعملات المشفرة. وفي الرياضة: دبي لكرة السلة يبدأ مشواره في نهائي دوري الأدرياتيكي بمواجهة بارتيزان اليوم. أبوظبي تستضيف بطولة العالم للجوجيتسو أغسطس المقبل بمشاركة نخبة أبطال العالم. الشطرنج يشارك في أولمبياد سمرقند وخليجية الناشئين. منتخب الإمارات يشارك في بطولة آسيا للتجديف الشاطئي بتايلاند. اتحاد الكاراتيه يوسع قاعدة المشاركة ويعلن خطة متكاملة لتطوير البطولات. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة FM. مستقبلنا سيظل مشرقا بفضل عون الله وعزيمة شعبنا وإرادتنا الراسخة في تحقيق النجاح. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. فخورين بالإمارات.
2: من سواها دربها لا فرحك وعزك يا وطن.

0: الفجيرة اف ام 92.6 والهو شرقي. نادي القراء مع عواطف محمد.
1: كان الأربعاء الأول من كل شهر يوما بغيضا جدا، يوما ينتظر بوجل ويحتمل بشجاعة وينسى بسرعة. يجب أن تكون الأرضيات كلها لامعة والكراسي جميعها منفوضة الغبار وكل الفرش بلا تجاعيد. يجب أن يدعك 97 يتيما صغيرا مشاغبا وتمشط شعورهم وتزرر قمصانهم ذات القماش القطني المخطط، ويذكر 97 كلهم باللياقة وأن يقولوا نعم يا سيدي، لا يا سيدي كلما تحدث إليهم أحد الأوصياء. لقد كان وقتا عصيبا وتعين على جيروشيا أبوت لأنها أكبر الأيتام أن تحمل على عاتقها عبء معظم هذا اليوم. هذه بداية كتاب صاحب الظل الطويل، رواية أدبية كلاسيكية للكاتبة الأمريكية جين ويبستر، نشرت لأول مرة بعام 1912. يعتبر الكتاب من أشهر روايات الأدب الشبابي، يتميز بأسلوبه الفريد اللي يعتمد على الرسائل، وهالشي يمنح القارئ تجربة ممتعة وقريبة من شخصية البطلة من خلال عكس مشاعرها وأفكارها بشكل عفوي ومباشر. تدور أحداث هذه القصة حول فتاة يتيمة تدعى جوريشيا أبوت، أو كما عرفت بالمسلسلات الكرتونية والمسرحيات جودي أبوت، اللي تحصل على منحة دراسية من قبل رجل ثري مجهول الهوية يعرف باسم صاحب الظل الطويل. يشترط عليها أنها ترسل رسائل منتظمة تخبرها فيها عن حياتها وتجاربها في الجامعة. الرواية كلها مكتوبة بأسلوب الرسائل، وهذا الشيء يجعلها فريدة ومميزة. هي مش قصة خيالية، هي تعبر عن القضايا الاجتماعية.

0: الكثير من القراء وتم تحويلها لعدة أفلام ومسرحيات ورسوم متحركة، ولا تزال تقرأ وتدرس بالكثير من الدول حول العالم. من موضوعات هذه الرواية الطموح، السعي لتحقيق الذات، التحول من الطفولة إلى النضج، دور التعليم في تغيير حياة الفرد، الحب والشكر والامتنان. كاتبة هذه الرواية جين ويبستر هي كاتبة وروائية أمريكية معروفة بأسلوبها الأدبي المميز اللي يمزج بين الطرافة والرومانسية والرسائل الاجتماعية. اليوم في نادي القراء اخترنا لكم كتاب صاحب الظل الطويل.
1: نادي القراء مع عواطف محمد.
0: الفجيرة أف أم والهوى شرقي.
1: الفجيرة FM 92.6.

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحور

وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقو عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحتهم.

0: هذا الملتقى تحت رعاية صاحب سمو الشيخ أحمد محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
1: الكل يعرف أن الكلمة في الإمارات مسموعة بشكل عام كل دول العالم.
2: نحن لا نستطيع أن نغرد خارج السرب.
3: طبعا اليوم مشاركتنا بصورة شرقية بحتة
4: بتوقيت الفجيرة. أحداث هامة، أخبار متنوعة، ولقاءات حصرية في حصاد أسبوعي بتوقيت الفجيرة، كل سبت الساعة 2 ظهرا مع عثمان شلكاوي بتوقيت الفجيرة.
5: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
4: وعسى بجده خصصنا فقرات تهم العائلة.
5: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد، وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة،
4: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
5: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
4: ونقاشات تهم العائلة.
5: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول.
6: كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونور مبارك.

0: نهاية الأسبوع يعني كشتة وسوالف، ونحن بناخذكم ويانا في جولة منوعة في التراث والوجهات السياحية والترفيهية في برنامج كشتة وسوالف، يوم السبت والأحد من الساعة 4 العصر لين الساعة 6 المساء مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.
1: نام الكبرياء وبقى الشوق، واسمع قلبي دق تحت ضوء القمر، لا تلتفت وخلك شايف الفوق، وخلي شراعك عالي مهما قسى البحر، ترى الخبرة ما هي شي ينشرى من السوق، شي تكتسبه مع الدهر. نداء نداء لأصحاب الإحساس والذوق، خلك على الفجيرة، بدا برنامج على الوتر.
0: على الوتر مع عبدالله الهاشمي كل أحد من الساعة 9 إلى الساعة 11 المساء على الفجيرة FM.

0: الفجيرة اف ام. آخر الأخبار على الفجيرة اف ام.
1: الواحدة تماما بتوقيت الفجيرة، وأهلا بكم مستمعينا إلى نشرة الأخبار، أبدأها بأبرز العناوين. رئيس الدولة يلتقي الملك محمد السادس في إطار زيارة خاصة إلى المغرب. محمد الشرقي يشهد محاضرة بعنوان الذاكرة الحية، كيف تسهم التجارب الإنسانية في تشكيل سردية المتاحف. التربية، المدارس ملزمة بتوفير أجهزة الحاسوب للطلبة أثناء الاختبارات الإلكترونية. وفي رياضة، الفجيرة تعاقد مع المدرب الصربي بولا توفيتش.
0: الأخبار المحلية،
1: إلى التفاصيل أهلا بكم. التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله أخاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية الشقيقة، وذلك في إطار زيارة خاصة يقوم بها سموه إلى المغرب. وبحث سموه وجلالة ملك المغرب خلال اللقاء العلاقات الأخوية الراسخة ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك، خاصة في المسارات التنموية وسبل تطويرهما بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين ويعود بالخير والنماء على شعبيهما، مؤكدين حرصهما على مواصلة التشاور والتنسيق الأخوي المشترك وتعزيز التعاون بين البلدين على مختلف المستويات. أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة دور المؤسسات الثقافية والمعرفية في ترسيخ الوعي المجتمعي وصون الهوية الوطنية ودعم المبادرات التي تسهم في ربط الإنسان بتاريخه وتجربته الإنسانية. جاء ذلك خلال حضور سموه في مجلس محمد بن حمد الشرقي جلسة بعنوان الذاكرة الحية، كيف تسهم التجارب الإنسانية في تشكيل سردية المتاحف، وذلك بالتعاون مع متحف زايد الوطني، والتي قدمها كل من الدكتور بيتر ماجي مدير متحف زايد الوطني والدكتور ميشيل زيولوفسكي الباحث متخصص في الآثار والتراث الثقافي وحصة الفلاسي من مبادرة وجوه من الفجيرة. أجرى سمو الشيخ عبد الله بن زايد النهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اتصالين هاتفيين مع الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، ومع الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة، حيث جرى بحث تطورات الأوضاع في المنطقة. وأدان الجانبان الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت الكويت والبحرين، مؤكدين تضامن دولة الإمارات العربية المتحدة الكامل مع البلدين الشقيقين ودعمهما لكافة إجراءات التي تتخذها أو التي تتخذانها لحماية أمنها واستقرارهما، مع التشديد على أن أمن الكويت والبحرين جزء لا يتجزأ من أمن دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي. أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية الهند الصديقة في ضحايا الحريق الذي اندلع في فندق بمنطقة مالفيا ناغار في نيودلهي، أسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص. وعبرت وزارة الخارجية في بيان لها عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لأهالي وذوي الضحايا وإلى حكومة جمهورية الهند وشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم، متمنية الشفاء العاجل للمصابين. أكدت وزارة التربية والتعليم أن المدارس ملزمة بتوفير أجهزة الحاسوب للطلبة عند الحاجة إذا كانت متوفرة لدى المدارس، أو إتاحة مختبرات الحاسوب المدرسية لأداء الاختبارات والدعم التقني اللازم أثناء الاختبارات الإلكترونية، ومعالجة أي مشكلة تقنية قد تواجههم خلال فترة الاختبار بما يضمن استكمال جميع الطلبة لاختباراتهم دون تأثر بسير العملية التقييمية. أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عدم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس إيبولا في دولة الإمارات، مع استمرار متابعة المستجدات الصحية العالمية وفق أعلى مستويات الجاهزية والترصد. وضحت الوزارة أنها تتابع بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية حالة مسافر أعلن لاحقا عن إصابته بعد مغادرته الدولة، مؤكدة أنه لم يراجع أي منشأة صحية خلال فترة وجوده في الإمارات، وأن الإجراءات الوقائية تم تفعيلها دون تسجيل أي إصابات.
0: الأخبار الدولية،
1: في الملف الإقليمي والدولي، بحث صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اتصال هاتفي آخر مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وسبل خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار. قتل 8 فلسطينيين بينهم 5 من عائلة واحدة وأصيب نحو 15 آخرين بجروح إثر سلسلة غارات جوية إسرائيلية على مدينة غزة بحسب ما أعلن الدفاع المدني في غزة في وقت مبكر أمس. أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت الكويت ومملكة البحرين مؤكدا أنها تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول وتهديدا للأمن والاستقرار في المنطقة، ومشددا على التضامن الكامل مع البلدين ودعم كل ما تتخذانه من إجراءات لحماية أمنهما وسيادتهما. كما أدانت مصر ومنظمة التعاون الإسلامي إلى جانب الأزهر الشريف وهيئة حكماء المسلمين الهجمات ذاتها، معتبرة أنها تمثل خرقا للقانون الدولي وتهديدا مباشرا لأمن واستقرار دول الخليج، ومؤكدة وقوفها الكامل مع الكويت والبحرين ودعم جهود حماية سيادتهما وأمنها. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس أنه سيرشح تود بلانتش لتولي منصب وزير العدل، ليختار بذلك محاميه الشخصي السابق الذي قاد الوزارة بشكل مؤقت وسعى بقوة إلى تنفيذ أجندة الرئيس الجمهوري.
0: الأخبار الاقتصادية.
1: في الملف الاقتصادي، أكدت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي أن أجندة دبي تعد من أكثر ازدحاما عالميا بالفعاليات، مشيرة إلى استمرار نمو قطاع السياحة والفعاليات والتجزئة وتعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية للعيش والعمل والاستثمار مع توسيع الأجندة خلال الفترة المقبلة. نظمت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي اللقاء الدوري نصف السنوي مع شركاء القطاع أمس في دبي أوبيرا بحضور أكثر من 1700 من المسؤولين ومديري كبرى شركات في قطاعات السياحة والطيران والضيافة والمهرجانات والتجزئة، إلى جانب ممثلين عن جهات حكومية ووسائل إعلام. أعلنت غرف دبي عن تشكيل اللجنة التنفيذية للذكاء الاصطناعي المساعد بهدف تسريع تبني التقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد في القطاع الخاص وتعزيز جاهزية مجتمع الأعمال لمواكبة التحولات التقنية العالمية وترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للاقتصاد الرقمي وصناعة المستقبل.
0: الأخبار الرياضية.
1: أعلن نادي الفجيرة تعاقده مع المدرب الصربي بلازو بولوتافيتش لتولي مهمة قيادة الفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم الكروي المقبل 2026-2027 خلفا للمدرب الفرنسي من أصل عربي كمال تسالي. أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا اعتماد مجموعة من الابتكارات التكنولوجية الجديدة خلال كأس العالم 2026 والتي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 من يونيو الجاري إلى 19 من يوليو المقبل، بهدف تعزيز دقة القرارات التحكيمية وتطوير تحليل الأداء وتحسين تجربة الجماهير.
0: أخبار الطقس.
1: حالة الطقس في الفجر اليوم الخميس صحو بوجه عام ورياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا الرياح شمالية شرقية شمالية غربية من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كيلومتر بالساعة. حالة البحر خفيف الموج. عند درجات الحرارة فقد بلغت في الفجر 37 درجة مئوية ونسبة رطوبة 45%، في دبا بلغت 38 درجة مئوية ورطوبة 43%، أما في مسافي فقد بلغت درجة الحرارة 44 درجة مئوية ونسبة رطوبة 25%، في الطويين بلغت درجة الحرارة 43 درجة مئوية ونسبة رطوبة 22%، أخيرا درجة الحرارة في الفرفار بلغت 41 درجة مئوية ونسبة رطوبة 30%. إلى هنا مستمعين وصلنا إلى ختام نشرة الأخبار، شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.
0: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة FM. متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
2: أقسم بالله العظيم،
3: حماية بلادنا فرض الدفاع عنها فرض.
0: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
4: تارجت دستروي.
5: خدمتكم بالقوات المسلحة شرف.
0: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
6: الدول مو بالحجم، الدول بالإرادة يا عيالي، الدول بالإرادة يا عيالي.
0: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
7: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
0: هذه هي الإمارات وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين.

0: مختارات من برامجنا على الفجيرة اف ام.
1: اسعد الله اوقاتكم مستمعينا ومتابعينا في برنامج كاريزما. سنتعرف اليوم على شخصية أضحكت العالم بالرغم من إمكانيات السينما البسيطة في ذاك الوقت. نتذكر كيف أمكنه إدخال البهجة والسرور في النفس عند الكثيرين. بداية تقبلوا تحياتي أنا خديجة علي في الإعداد والتقديم، وفي التنفيذ والمونتاج تامر العمري. فاصل صغير ونتابع. لكي تعيش عليك أن تتقن فن التجاهل باحتراف. الحياة قد تصبح رائعة إذا تركك الناس وشأنك. أن تساعد صديقا في حاجة هذا أمر سهل، أما أن تعطيه من وقتك هذا دائما غير ملائم. هذه كلمات سيد الشاشة الصامتة، اشتهر بشخصيته التي تدعى المتشرد. أضحك العالم في كل الأوقات في الماضي والحاضر. قبعته السوداء وعصاه ومشيته الغريبة عنوان نجاحه. هذه الشخصية المميزة الذي اشتهر في التمثيل باستخدام الموسيقى التصويرية، إنه شارلي تشابلن.

في لندن في 16 من أبريل عام 1889، وهو يذكر بأن طفولته تشبه الطفولة التي رسمها الروائي الإنجليزي تشارلز ديكنز في روايته العديدة، حيث يذهب الطفل شارلي إلى الملجأ لعدم وجود منزل يأويه. وبعد الملجأ عمل الصبي كحلاق لبعض الوقت، وفي أحد الأيام تقع عين شارلي على حوزي عربة كان يمشي مشية غريبة، وهنا حاول تقليده، وبعد إذ أصبحت المشية المميزة لشابلن في معظم أدواره السينمائية ولا سيما في أفلامه الصامتة. كان والده مغنيا في الميوزيك هول، وهو من أصل فرنسي، وكانت أمه مغنية وممثلة تعرف باسم ليلي هارلي. وقد انفصل والداه قبل أن يبلغ تشارلي 3 سنوات، حيث تعلم الغناء من والديه. ورغم وراثته الموهبة الفنية عنهما، عانى في طفولته انفصال الأبوين وهو في 3 من عمره، فعاش مع والدته في فقر مدقع وظروف صعبة، خاصة بعد أن فقدت الأم عملها في المسرح نتيجة لإصابة أحبالها الصوتية. كما اضطر شارلي الصغير إلى العمل مع أخيه الأكبر غير الشقيق

واشنطن ووقع عقدا مع استوديو إيساناي للأفلام، ومثل أفلاما عديدة مهمة مثل فيلم المتشرد The Trump، وحصل معهم إلى حد معين على المزيد من الحرية الإبداعية في أفلامه. You're my sweetie, ain't you, baby? Sure indeedy, ain't you, baby? If you crave me, come and show it. Don't be bashful, make me know it. Like my kissing, don't you, baby? Oh, now listen, won't you, baby? Speak your mind without restraint. Is you is or is you ain't? Positively and no maybe, baby, ain't you mine? في أحدث كتاب للطبيب النفسي المعروف الدكتور ستيفن ويزمان، قال إن مصدر الحزن الحقيقي لتشابلن لم يكن بسبب الفقر والحرمان وطفولته الصعبة التي عاشها، بل في فقدانه لوالدته بالدرجة الأولى، لأن الذي فقده في هانا لا يعوض. وقد زعم ويزمان نتيجة للفقر الذي عانت منه قد أصيبت بمرض مستعصي لا يمكن الشفاء منه بسهولة في أواخر القرن 19، وأدى إلى جنونها كما شهد ذلك شارلي تشابلن كل ذلك بنفسه عندما كان في 19 من العمر ولم يكن قادرا على نسيانها. كان شارلي تشابلن قد ضم في سيرته الذاتية الخاصة التي نشرت عام 1964 فصلا مؤثرا جدا عن عذاب طفولته في جنوب لندن، حيث أكد أن الإضمحلال العقلي لوالدته والسجن ناتج عن سوء التغذية، لأنها حرمت على نفسها الكثير من المواد الغذائية من أجل إطعام أطفالها. وهناك الكثير من التفاصيل لم يكشف عنها في سيرته، لأنها وكما يقول يخجل من ذكرها. عندما بلغ شارلي 24 من عمره، كانت بداية رحلته مع شقيقه إلى العالم الجديد، إلى أمريكا، حيث كان اللقاء الأول لشارلي مع أصحاب شركة كيستوف للإنتاج السينمائي، حيث ولدت هناك صورته التي نعرفها جميعا والتي اشتهر بها، صورة المتشرد الصغير بسرواله الواسع وحذائه الكبير وسترته الضيقة وقبعته وعصاه الشهيرة، وأخيراً ملامح وجهه الغريبة التي تختلف عن وجهه الطبيعي.

تشارلي شابلن المعروف بالحزين الذي أضحك العالم قال يوما ما: يوم بلا ضحك هو يوم ضائع. نحن نفكر كثيرا ونشعر قليلاً.

وينطلق مشواره نحو النجومية، وكانت البداية من الفيلم الكوميدي أطفال يتسابقون في فينس، وكان ذلك في فبراير عام 1914. ثم اشتهر بشخصية المتشرد ذي الأخلاق الحميدة والشهامة، تلك الشخصية المبتكرة هي التي طورت من موهبته الكوميدية وأصبحت إحدى الشخصيات الأسطورية في هوليوود وأنحاء العالم، فأحبه الناس كبارا وصغارا وبقي اسمه على كل لسان. وقد عمد إلى مناقشة القضايا الاجتماعية المختلفة ذات الطابع المأساوي ودمجها مع الكوميديا بطريقة عبقرية. وعند اختراع الصوت في الأفلام رفض الانصياع له، واستمر في تقديم السينما الصامتة التي رأى فيها التعبير الحقيقي في الصورة للفن السينمائي بعكس مخرجين آخرين.

وفي خضم تجاربه المرة في الحياة وما مر به من صعوبات قاسية، قال شارلي شابلن يوما ما: لا تبالغ في المجاملة حتى لا تسقط في بئر النفاق، ولا تبالغ في الصراحة حتى لا تسقط في وحل الوقاحة. لقد صنع شابلن أفلاما هادفة صنعت شهرته منذ أن بدأ عام 1914، من بينها الملاكمة، المتشرد، حياة كلب، وامرأة باريس، حتى وصل إلى صناعة أفلامه الطويلة مثل فيلم الصبي عام 1921، والذي حقق نجاحا كبيرا بسبب خلق التعاطف مع الشخصية، أو فيلم

سم الذهب الذي استخدم فيه ابتكارات جديدة كوميدية إضافة إلى عمق الصورة. ورغم ظهور اختراع الصوت في السينما عام 1927 فقد أخرج أفلامه وبرع فيها دون استخدام الصوت مثل فيلم السيرك عام 1928 والذي حقق له نجاحا فائقا وحصد به جائزة الأوسكار الفخرية. وبعده كان فيلم أضواء المدينة ثم قدم فيلم العصور الحديثة عام 1936. وعلى الرغم من استخدامه الصوت إلا أنه يظل فيلما صامتا بدون حوار تتخلله الموسيقى التصويرية. وفي العام 1940 عمل في فيلم الدكتاتور الذي جسد فيه شخصية أدولف هتلر النازية بطريقة كوميدية وضع فيه رؤيته الخاصة عن الدكتاتورية والتسلط وحلم السيطرة على العالم ومقدراته. وسبب الفيلم الكثير من المشاكل لشابلن حتى وصل الأمر إلى حد إبعاده عن أمريكا وانتقاله إلى سويسرا. وبما أن الحياة مدرسة حقيقية وما تعلم منها كثير عبر في أحد أقواله الحياة قد تصبح رائعة إذا تركك الناس وشأنك. اتهم تشارلي تشابلن بالشيوعية وأدانته المخابرات الأمريكية في أحد وثائقها بسبب عبارته التي قالها خلال الحرب العالمية الثانية أن الانتصار في الحرب مرهون بالتعاون الكامل مع روسيا وإيقاف الحرب ضد الشيوعيين. كما عزز فيلمه المثير للجدل المسيو فيردو عام 1947 التهمة عليه، حيث قام مكتب التحقيقات الفيدرالي عام 1948 بتحقيق مع تشابلن الذي اعترف بأنه لا يعرف شيئا عن الشيوعية وأنكر أنه تبرع بطريقة مباشرة أو غير مباشرة للحزب الشيوعي في أمريكا. وعندما سأل عن سبب رفضه حمل الجنسية الأمريكية قال: لأنني مواطن عالمي، أنا رجل أنتمي إلى العالم كله.

0: كان شارلي شابلن قد فارق الحياة بعد 88 سنة مفعمة بالعمل والكفاح مانحا ملايين البشر السعادة خلال أكثر من 80 فيلما، وكان تشييعه نسيجا من الخيال، فشيع بحضور أكثر من 20 رئيس دولة كجنازة رسمية، وحضر جنازته أكثر من 30 مليون شخص وهم يرفعون صوره. وقد تحول منزل تشارلي تشابلن الواقع على ضفاف بحيرة جنيب السويسرية إلى متحف تم تشييد استوديوهات في الحديقة لعرض كل أفلامه بطريقة تفاعلية وعصرية، ويهدف المتحف المسمى عالم تشابلن إلى إظهار الجانب الإنساني لهذا الفنان الفريد من نوعه، مركزاً على أعمال المبدع وهي أعمال مضحكة ومؤثرة وتمثل إرثاً سينمائياً كبيراً تركه تشارلي تشابلن الذي سيسعى المتحف بدوره إلى إبرازه. وتحدث ابن تشارلي تشابلن عن المتحف قائلاً:
1: طبعاً هناك الملايين من الذكريات في منزل العائلة، حيث كان يضم أفراد الأسرة، أمي، أبي وأخوتي جميعاً. نتناول الطعام جميعاً مع بعض ونلعب كرة القدم، ويحتوي أيضاً على مسبح. كنا نعيش كأسرة كبيرة وسعيدة. أرجاء وزوايا المكان مليئة بالذكريات، أما اليوم فتحول إلى متحف.
0: لكن حكايات تشارلي تشابلن الغريبة لا تتوقف هنا، فبعد وفاته تحديداً في عام 1977 سرقت جثته في أحد أعياد الميلاد. كانت محاولة مباشرة للحصول على فدية من الأهل، تمكنت الشرطة من استرجاع الجثة والقبض على المجرمين. جثة تشارلي تشابلن الآن محفوظة على عمق 6 أقدام تحت طبقة رخامية. وتبقى شخصية تشارلي تشابلن المبدعة التي ما زالت في قلوبنا إلى اليوم بمشيته الغريبة وعصاه وقبعته، محفورة في أذهاننا لهذا الفنان الذي أضحك العالم بالرغم من أنه لم ينطق بكلمة، إلا أنه أوصل رسائل إلى العالم بطريقة كوميدية فكاهية. إلى هنا وصلنا إلى ختام برنامج كاريزما. ترقبونا في شخصية جديدة مشهورة وملهمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتي، أنا خديجة علي في الإعداد والتقديم، وفي التنفيذ والمونتاج تامر العمري.
2: مختارات من برامجنا على الفجيرة FM.

0: هذا الملتقى تحت رعاية صاحب سمو الشيخ أحمد محمد شرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
1: الكل يعرف أن الكلمة في الإمارات مسموعة بشكل عام كل دول العالم.
2: نحن لا نستطيع أن نغرد خارج السرب.
3: طبعاً اليوم مشاركتنا بصورة شرقية بحتة
4: بتوقيت الفجيرة. أحداث هامة، أخبار متنوعة، ولقاءات حصرية في حصاد أسبوعي بتوقيت الفجيرة، كل سبت الساعة 2 ظهراً مع عثمان شلكاوي بتوقيت الفجيرة.
5: لا جاء وقت العصر وبدت المشاوير اللي ما تخلص، وطالع من دوامك وتعبان وبخاطرك حد يكون وياك على الدرب، لا ويربحك جوائز ويخبرك عن كل شيء جديد عن التكنولوجيا والدراسات والأشياء اللي انت مهتم فيها. يعني باختصار راح يكون مشوارك علينا، واللي راح تقطعها بساعة راح يمر عليك بلمح البصر في برنامج وياك على الدرب.
6: وياك على الدرب مع عبدالله الهاشمي من الاثنين للخميس من الساعة 5 لين الساعة 7 المساء على الفجيرة FM.
5: ومثل ما نحن وياك خليك انت ويانا.
7: آخر أخبار الملاعب،
8: تغطيات ولقاءات حصرية،
7: تحليلات ومتابعات لأهم الأحداث الرياضية،
8: كل ذلك وأكثر في إكسترا تايم.
7: إكسترا تايم السبت والثلاثاء والخميس

0: صبحكم الله بالخير.
1: صبحك الله بالخير.
2: يسعد صباحكم.
3: بونجور.
4: هاي سوبر بادم.
3: كن عيدن.
5: مجندا وماغا. كيف بالعادة تبدأ يومك؟
1: عارف لما تصحى الصبح هيك ويكون عندك مدير لطيف؟
3: أنا كان شرب قهوة وكان شد تليفون.
6: وأنا أول ما قوم أكل وجبة خفيفة
1: وبعدين بلش الدوام.
7: إذا تبي تبدأ صباحك صح تابعنا عبر أثير رئة الإمارات لفجيرة مع برنامج يسعد صباحك. بكون وياكم من الاثنين للجمعة من 7 لين 10 الصبح. عواطف محمد.

0: مواضيع تهمك وتهم العائلة. بعد شوي في برنامج بيت العائلة على الفجيرة أف أم.
1: موجز الأخبار على الفجيرة أف أم.
2: تمام الثانية، ظهيرتكم خير مستمعين. جزنا محليا، حاكم الفجيرة وولي عهده يشهدان حفلة تخريج دفعة جديدة من طلاب جامعة الفجيرة. محمد الشرقي يؤكد المؤسسات الثقافية تسهم في ترسيخ الوعي المجتمعي وصون الهوية الوطنية. صقر

0: النقاش يؤكد أمن المنطقة يتحقق بالحوار واحترام السيادة. التربية تؤكد المدارس ملزمة بتوفير أجهزة الحاسوب للطلبة أثناء الاختبارات الإلكترونية. الإمارات تعلن جداول امتحانات نهاية العام لطلبة الصفوف من الخامس إلى الثاني عشر. إقليميا ودوليا يزرائيل كاتس يحدد حالة معينة، يقول بهذه الحالة سيكون قصف بيروت جائزا. لندن تحرج سلطة البرهان وتقول لم ندعو إدريس ولا بديل للحكم المدني. في الاقتصاد، الإمارات الأكثر جذبا للاستثمار العقاري على مستوى العالم. ارتفاع طفيف للذهب وتراجع للفضة في الإمارات. رياضة، النصر يتفق مع ميلوش لقيادة الفريق في الموسم الجديد. والثنائي الذهبي لكولومبيا يظهر للمرة الثالثة في كأس العالم. نهاية الموجز، موجز إخباري جديد على رأس الساعة إن شاء الله. أنا هاجر الرئيسي.
1: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة FM.
2: مواضيع تهمك وتهم العائلة، بعد شوي في برنامج بيت العائلة على الفجيرة FM.
3: أرجو من الله العلي القدير أن يديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والأمان، وأن تستمر مسيرة التنمية والازدهار بكافة المجالات الإنسانية الثقافية والعمرانية، وأن يحفظ وطننا وشعبنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
1: وعسب كذا خصصنا فقرات تهم العائلة.
0: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد، وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة،
1: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
0: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
1: ونقاشات تهم العائلة،
0: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول.
2: كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك، من الاثنين للجمعة من 2 لـ4 العصر على الفجيرة FM.

0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ونرحب بكم برنامجنا العائلي بيت العائلة، ولمتد وياكم من الساعة الثانية وحتى الرابعة عصرا.
1: أكيد بأخبار إيجابية في علوم بلاد، دراسات وإحصائيات، واليوم ياكم أنا حمود محمد
0: ونور مبارك،
1: يرافقنا عبد العال حيدوكي باختياراته المميزة كما هي العادة، وسمع أصواتكم على 655-55-16 ورقم الواتساب على 0922-3515.
0: مستمرين وياكم في أخبارنا وتفاصيلنا، لكن خلونا نطلع فاصل قصير، بعدها بنعود لكم، خليكم ويانا.
1: يا حلو.

0: التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رنهيان رئيس الدولة حفظه الله أخاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية الشقيقة، وذلك في إطار زيارة خاصة يقوم بها سموه إلى المغرب.
1: وبحث سموه وجلالة ملك المغرب خلال اللقاء العلاقات الأخوية الراسخة ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك، خاصة في المسارات التنموية وسبل تطويرهما بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين ويعود بالخير والنماء على شعبيهما، مؤكدين حرصهما على مواصلة التشاور والتنسيق الأخوي المشترك وتعزيز التعاون بين البلدين على مختلف المستويات.
0: كما تطرق اللقاء إلى عدد من القضايا

الرؤية والموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليميين.

0: أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة عن دور المؤسسات الثقافية والمعرفية في ترسيخ الوعي المجتمعي وصون الهوية الوطنية ودعم المبادرات التي تسهم في ربط الإنسان بتاريخه وتجربته الإنسانية.
1: جاء ذلك خلال حضور سموه في مجلسه جلسة بعنوان الذاكرة الحية، كيف تسهم التجارب الإنسانية في تشكيل سردية المتاحف بالتعاون مع متحف زايد الوطني، والتي قدمها كل من الدكتور بيتر ماجي مدير متحف زايد الوطني والدكتورة ميشيل زولكوفسكي الباحثة المتخصصة في الأثار والتراث الثقافي وحصة الفلاسي من مبادرة وجوه من الفجيرة.
0: وأشار سموه إلى اهتمام ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة للمبادرات المعرفية والتي تسهم في تعزيز الوعي الثقافي وترسيخ القيم الوطنية ودعم الجهود الرامية إلى تمكين المؤسسات من حفظ الذاكرة الوطنية وتعزيز التواصل بين الأجيال.
1: وتناولت الجلسة الدور المتجدد للمتاحف في بناء السرديات الثقافية من مختلف طبعا أو من خلال تجاوز المفهوم التقليدي للمؤسسات الثقافية بوصفها أماكن لحفظ المقتنيات إلى فضاءات حية تسهم في توثيق التجارب الإنسانية وربط الأثر المادي بما يمنحه عمقا ومعنى.
0: واستعرض الدكتور بيتر ماجي في الجلسة تجربة متحف زايد الوطني في بناء سردية ثقافية تستند إلى التاريخ الوطني والذاكرة المجتمعية مع إبراز التكامل بين التراث المادي والغير المادي ودور المؤسسات الثقافية في تحفيز الذاكرة الجمعية وتعزيز التواصل بين الأجيال وحفظ المعرفة عبر الشهادات والتجارب الإنسانية.
1: ووضحت دكتورة ميشيل زيولكوفسكي أهمية البحث الأثري في توثيق تاريخ المنطقة وفهم تحولات المجتمعات فيه. طبعا فيما أشار الدكتور بيتر ماجي لأن المؤسسات الثقافية الحديثة أصبحت من

0: منصات لإعادة صياغة السرديات وربطها كذلك بالحاضر.
1: وأكدت حصة الفلاسين المشاريع الثقافية المعاصرة تسهم في إعادة تقديم التراث برؤية حديثة تجمع بين المعرفة والفن والهوية، وتعزز حضور الذاكرة المحلية في الحياة المجتمعية عبر مبادرات توثيقية وإبداعية.
0: وأكد سعادة الدكتور علي بن نايع الطنيجي مدير مجلس محمد بن حمد الشرقي دور المجلس وأهدافه في نشر الوعي الثقافي بجهود الدولة ومؤسساتها الوطنية الداعمة للهوية الوطنية والثقافية والتراثية. حضر الجلسة سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة وعدد من المسؤولين والمهتمين.

0: أنتم تستمعون لبرنامج بيت العائلة مع نورا مبارك وحمود محمد على الفجيرة أف أم.
1: أصدر سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد الهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قرارا بتعيين معالي الشيخ محمد بن حمدان بن زايد الهيان وكيلا لديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين.

0: هذا الملتقى تحت رعاية صاحب سمو الشيخ أحمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
1: الكل يعرف أن الكلمة في الإمارات مسموعة بشكل عام كل دول العالم.
2: نحن لا نستطيع أن نغرد خارج السرب.
3: طبعاً اليوم مشاركتنا بصورة شرقية بحتة
4: بتوقيت الفجيرة. أحداث هامة، أخبار متنوعة، ولقاءات حصرية في حصاد أسبوعي بتوقيت الفجيرة، كل سبت الساعة 2 ظهراً مع عثمان شلكاوي بتوقيت الفجيرة.
5: لا جاء وقت العصر وبدت المشاوير اللي ما تخلص، وطالع من دوامك وتعبان وبخاطرك حد يكون وياك على الدرب، لا ويربحك جوائز ويخبرك عن كل شيء جديد عن التكنولوجيا والدراسات والأشياء اللي انت مهتم فيها. يعني باختصار راح يكون مشوارك علينا، واللي راح تقطعه بساعة راح يمر عليك بلمح البصر في برنامج وياك على الدرب.
4: وياك على الدرب مع عبدالله الهاشمي من 2 للخميس من الساعة 5 لين الساعة 7 المساء على الفجيرة FM.
5: ومثل ما نحن وياك خليك انت ويانا.
6: آخر أخبار الملاعب،
7: تغطيات ولقاءات حصرية،
6: تحليلات ومتابعات لأهم الأحداث الرياضية،
7: كل ذلك وأكثر في إكسترا تايم.
6: إكسترا تايم السبت والثلاثاء والخميس 9 مساء مع جلال الحرباوي على الفجيرة FM.

0: صبحكم الله بالخير.
1: صبحك الله بالخير.
2: يسعد صباحكم.
3: بونجور.
4: هاي سوبر بادم.
3: كن عيدن
5: مغندا وماغا. كيف بالعادة تبدأ يومك؟
1: عارف لما تصحى الصبحيك ويكون عندك مدير لطيف.
3: أنا كان شرب قهوة وكان شد تليفون.
6: وأنا أول ما قوم أكل وجبة خفيفة
1: بعدين نبلش الدوام.
7: إذا تبي تبدأ صباحك صح تابعنا عبر أثير رئة الإمارات لفجيرة مع برنامج يسعد صباحك. بكون وياكم من الاثنين للجمعة من 7 لـ10 الصبح. عواطف محمد.
8: مستقبلنا سيظل مشرقا بفضل عون الله وعزيمة شعبنا وإرادتنا الراسخة في تحقيق النجاح. صاحب السمو.

أنتم تستمعون لبرنامج بيت العائلة مع نورة مبارك وحمود محمد على الفجيرة أف أم.

0: لفجيرة أف أم 92.6 والهو شرقي.
1: موجز الأخبار على الفجيرة أف أم.
2: موجز الثالثة، أهلا بحضراتكم. حكيم الفجيرة وولي عهده يشهدان حفلة تخريج دفعة جديدة من طلاب جامعة الفجيرة. محمد الشرقي يؤكد المؤسسات الثقافية تسهم في ترسيخ الوعي المجتمعي وصون الهوية الوطنية. صقر غباش يؤكد أمن المنطقة يتحقق بالحوار واحترام السيادة. التربية تؤكد المدارس ملزمة بتوفير أجهزة الحاسوب للطلبة أثناء الاختبارات الإلكترونية. أقليمياً ودولياً، كاتس يقول بهذه الحالة سيكون قصف بيروت جائزاً. لندن تحرج سلطة البرهان وتقول لم ندعو إدريس ولا بديل للحكم المدني. في الاقتصاد، الإمارات الأكثر جذباً للاستثمار العقاري على مستوى العالم. ارتفاع طفيف للذهب وتراجع الفضة في الإمارات.

0: الهدف رياضة النصر اتفق مع ميلوش لقيادة الفريق في الموسم الجديد. والثنائي الذهب لكولومبيا يظهر للمرة الثالثة في كأس العالم. نهاية الموجز، ألقاكم على رأس الساعة إن شاء الله.
1: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة FM. فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا. صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله. فخورين بالإمارات.

حياكم الله مستمعينا متابعينا. أجرى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية اتصالا هاتفيا مع الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، وتم خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، وعرب سمو وزير الخارجية الكويتي عن إدانتهما الشديدة للاعتداءات الإرهابية الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت الشقيقة بالصواريخ والطائرات المسيرة، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخرين، فضلا عن أضرار في المنشآت الحيوية بما في ذلك مطار الكويت الدولي وبعثات دبلوماسية. وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة الكويت الشقيقة ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها

أمن دولة الإمارات ودول الخليج العربية. كما أكد سموه أن هذا العدوان الإيراني الإرهابي الذي استهدف أيضا البعثات والمقار الدبلوماسية يشكل انتهاكا صارخا لكافة الأعراف والقوانين الدولية وتصعيدا خطيرا وتهديدا للأمن والاستقرار الإقليميين. وأجرى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اتصالا هاتفيا مع الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في مملكة البحرين الشقيقة. وجرى أيضا خلال الاتصال بحث مجمل التطورات الإقليمية، وعرب سمو وزير الخارجية البحريني عن إدانتهما الشديدة للاعتداءات الإرهابية الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين الشقيقة ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية شعبها والمقيمين على أرضها. وشدد سموه على أن أمن مملكة البحرين الشقيقة جزء لا يتجزأ من أمن دولة الإمارات ودول الخليج العربية. كما أعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين الشقيقة وتأييدها في الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية للقبض على 15 شخصا من المنفذين الميدانيين الذين يعملون على تنفيذ التوجيهات التحريضية لعملاء الحرس الثوري الإيراني وزرع خلايا تنفذ أجندات كيانات غير مشروعة والعمل على بث الفتنة وإثارة الفرقة بين المجتمع البحريني الواحد. وأكد سموه دعم دولة الإمارات الكامل لكل ما تتخذه مملكة البحرين من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها والحفاظ على استقرارها وسلامة مجتمعها، مشيدا بكفاءة ويقظة الأجهزة الأمنية البحرينية ونجاحها في كشف خلايا هذا التنظيم المرتبط بالحرس الثوري الإيراني واتخاذ الإجراءات القانونية بحق عناصره. وشدد سموه على رفض دولة الإمارات العربية المتحدة القاطع لكافة الأشكال الإرهابية والتنظيمات المرتبطة بالأجندات الخارجية، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي للتصدي لهذه التهديدات. واختتم سموه بالتأكيد على أن أمن مملكة البحرين جزء لا يتجزأ من أمن دولة الإمارات ودول الخليج العربي، مجددا دعم الدولة الكامل لكل ما تتخذه البحرين من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية مكتسباتها الوطنية. إلى ذلك بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع باولو رانجيل وزير الخارجية في جمهورية البرتغال مجمل التطورات الإقليمية وتداعيات الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة. كما استعرض الاتصال الهاتفي الانعكاسات الخطرة لهذه الاعتداءات الإرهابية على أمن الملاحة البحرية الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي. وناقش الجانبان سبل تعزيز جهود المجتمع الدولي لإرساء الأمن والسلام المستدامين في المنطقة. وبحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وباولو رانجيل علاقات الصداقة بين دولة الإمارات وجمهورية البرتغال ومسارات التعاون في مختلف القطاعات التي تخدم جهود التنمية في البلدين.

0: أنتم تستمعون لبرنامج بيت العائلة مع نورة مبارك وحمود محمد على الفجيرة أف أم.
1: أكد الشيخ نهيان بن مبارك النهيان وزير التسامح والتعايش أن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله تواصل ترسيخ مكانتها مركزا عالميا للاستثمار والابتكار والشراكات الدولية، وتمثل نموذجا عالميا يجمع بين الاستقرار والتقدم والثقة الاقتصادية، مشيرا إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لم تعد تكتفي بمواكبة التحولات الاقتصادية العالمية بل أصبحت تسهم بصورة متزايدة في تشكيل تدفقات رؤوس الأموال العالمية وأيضا أولويات الاستثمار وفرص النمو الاقتصادي على المدى الطويل. جاء ذلك خلال افتتاح اليوم أعمال مؤتمر أرقام كابيتال السنوي 13 للمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في فندق ريتس كارلتون بمركز دبي المالي العالمي لمدة يومين بمشاركة واسعة من المستثمرين الإقليميين والدوليين وصناديقي الثروة السيادية وأيضا الشركات المدرجة وصناع السياسة والخبراء الاقتصاديين وقادة المؤسسات المالية من طبعا مختلف أنحاء المنطقة والعالم. وأبدأ الشيخ نهيان بن مبارك نهيان في كلمة الافتتاحية سروره للمشاركة مجددا في مؤتمر أرقام كابيتال السنوي للمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي شكل خلال السنوات الماضية منصة مهمة للحوار حول مستقبل الاقتصاد والاستثمار في المنطقة، وقال إن المشاركين اجتمعوا العام الماضي تحت شعار من الرؤية إلى صناعة القيمة، حيث تم التأكيد على أهمية تحويل الطموحات إلى إنجازات وتعزيز الانفتاح والشفافية والابتكار ورأس المال المسؤول بوصفها ركائز أساسية للأسواق قوية واقتصادات مزدهرة.
2: وأوضح أيضا أن شعار المؤتمر لهذا العام من الصمود إلى الريادة السوقية توسيع نطاق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعكس حقيقة مهمة تتمثل في أن المنطقة لم تعد تكتفي بالاستجابة للتغيرات الاقتصادية العالمية بل أيضا أصبحت تسهم بصورة متزايدة في تشكيل تدفقات رؤوس الأموال العالمية وأولويات الاستثمار وفرص النمو الاقتصادي على المدى الطويل.

0: نظمت اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومية النسخة الرابعة من خلوة الجاهزية الرقمية لحكومة دولة الإمارات في مدينة الجميرة في دبي بمشاركة أكثر من 1000 قيادي ومسؤول في الجهات الحكومية والاتحادية والمحلية وممثلي كبريات الشركات الوطنية والعالمية لمناقشة مستقبل القطاع الحكومي الرقمي وسبل تعزيز مرونة وصمود القطاع واستعراض التجارب وقصص النجاح الحكومية في هذا المجال، إلى جانب بحث تحقيق التوجهات الاستراتيجية للدولة لتطبيق نماذج الذكاء الاصطناعي المساعد.
1: وشكلت خلوة الجاهزية الرقمية 2026 التي نظمت بالشراكة مع هيئة تنظيم الاتصالات الحكومية الرقمية والهيئة الاتحادية الهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ وشركة بريسايت وشركة أوبن طبعا أونيوفيشن منصة وطنية لمناقشة الدروس المستفادة من اختبار الصمود الرقمي لدولة الإمارات وتجربتها الريادية في التعامل مع التحديات.

0: الفجيرة اف ام على منصات التتويج في جائزة الكويت للإبداع.
1: تميزت ببرامجها الاجتماعية والثقافية التي تصل إلى مختلف شرائح المجتمع، من دولة الإمارات العربية المتحدة. إذاعة الفجيرة.
0: حصدت الفجيرة اف ام جائزة أفضل محتوى إذاعي من جائزة الكويت للإبداع في نسختها 13 لعام 2025 عن برامج لحظة فارقة إعداد

0: وتقديم حمود محمد، كاريزما إعداد وتقديم خديجة علي، ناي إعداد وتقديم عواطف محمد، نوستالجيا إعداد وتقديم أنس الشلبي، والإخراج لتامر العمري. الفجيرة اف ام والهوى شرقي.
1: الفجيرة اف ام 92.6.

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها، واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع، يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقوي عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم

0: هذا الملتقى تحت رعاية صاحب سمو الشيخ أحمد بن محمد شرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
1: الكل يعرف أن الكلمة في الإمارات مسموعة بشكل عام كل دول العالم.
2: نحن لا نستطيع أن نغرد خارج السرب.
3: طبعاً اليوم مشاركتنا بصورة شرقية بحتة
4: بتوقيت الفجيرة. أحداث هامة، أخبار متنوعة، ولقاءات حصرية في حصاد أسبوعي بتوقيت الفجيرة، كل سبت الساعة 2 ظهراً مع عثمان شلكاوي بتوقيت الفجيرة.
5: لا جاء وقت العصر وبدت المشاوير اللي ما تخلص، وطالع من دوامك وتعبان وبخاطرك حد يكون وياك على الدرب، لا ويربحك جوائز ويخبرك عن كل شيء جديد عن التكنولوجيا والدراسات والأشياء اللي انت مهتم فيها. يعني باختصار راح يكون مشوارك علينا، واللي راح تقطعه بساعة راح يمر عليك بلمح البصر في برنامج وياك على الدرب.
6: وياك على الدرب مع عبدالله الهاشمي من الاثنين للخميس من الساعة 5 لين الساعة 7 المساء على الفجيرة FM.
5: ومثل ما نحن وياك خليك انت ويانا.

0: صبحكم الله بالخير.
1: صبحك الله بالخير.
2: يسعد صباحكم.
3: بونجور.
4: هاي سوبر بادم.
3: كن عيدن.
5: مقندغ وماغا. كيف بالعادة تبدأ يومك؟
1: عارف لما تصحى الصبحيك ويكون عندك مدير لطيف؟
3: أنا كان شرب قهوة وكان شد تليفون.
6: وأنا أول ما قوم آكل وجبة خفيفة
1: بعدين نبلش الدوام.
5: إذا تبي تبدأ صباحك صح تابعنا عبر أثير رئت الإمارات لفجيرة مع برنامج يسعد صباحك. بكون وياكم من الاثنين للجمعة من 7

0: أنتم تستمعون لبرنامج بيت العائلة مع نورا مبارك وحمود محمد على الفجيرة أف أم.
1: لهني مستمعينا ومتابعينا بنكون وصلنا وياكم لختام مشوار حلقتنا لليوم. كنت وياكم من نورا مبارك ورافقني زميلي حمود محمد وأنس العقرباوي باختيارات المتميزة. أتمنى لكم يوم جميل ويوم سعيد، الله يحفظكم إن شاء الله وين ما كنتوا. مع السلامة.

92.6 والهو شرقي. الفجيرة FM والهو شرقي.

0: آخر الأخبار على الفجيرة FM.
1: نشرة الأخبار البداية من العناوين. حاكم الفجيرة حفظه الله وولي عهده يشهدان حفلة تخريج دفعة جديدة من طلاب جامعة الفجيرة. محمد الشرقي يؤكد المؤسسات الثقافية تسهم في ترسيخ الوعي المجتمعي وصون الهوية الوطنية. صدر رغباش يؤكد أمن المنطقة يتحقق بالحوار واحترام السيادة.
0: الأخبار المحلية.
1: أهلا بحضراتكم. شهد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة وسمو الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام وسمو الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش. شهدوا حفلة تخريج 302 طالباً وطالبة من جامعة الفجيرة منهم 52 من برنامج الدراسة العليا ماجستير. وأكد صاحب السمو حاكم الفجيرة أن المؤسسات التعليمية تمثل الركيزة الأساسية في بناء الإنسان وصقل شخصيته وتنمية قدراته الفكرية والمعرفية. كما أشار سموه إلى أن التعليم لا يقتصر على نقل المعرفة فحسب، بل يمتد ليشمل إعداد أجيال واعية ومؤهلة قادرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة والإسهام بفاعلية في مسيرة التنمية الشاملة في إمارة الفجيرة. وسلم سمو الشيخ محمد الشرقي الشهادات للخريجين والخريجات من حملة شهادات البكالوريوس والماجستير من مختلف التخصصات العلمية وهنأهم متمنيا لهم التوفيق وداعيا إياهم إلى مواصلة رحلة العلم واكتساب المعرفة والمساهمة الفاعلة في بناء الوطن. شهد حفل التخريج معالي الدكتور عبد الرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة ومعالي سعيد بن محمد الرقباني المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة ونائب رئيس مجلس أمناء الجامعة وسعادة محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري وسعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب ولي عهد الفجيرة وسعادة الدكتور سليمان الجاسم رئيس الجامعة وأعضاء مجلس أمناء الجامعة وأعضاء الهيئة التدريسية وأولياء أمور الطلبة والطالبات الخريجين. سمعين التقينا سعادة الدكتور سليمان الجاسم متحدثا عن حفل التخريج نتابع.
2: التخرج اليوم الحقيقة كان تخرج تاريخي في جامعة الفجيرة من ناحية العدد الخريجين، من ناحية الحضور، رعاية سيدي صاحب السمو الشيخ حمد محمد الله يطول عمره ورعاية وحضور سمو الشيخ محمد بن حمد ولي العهد ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان ومجموعة من الشيوخ والوزراء وقادات الدولة حضروا هذا العرس الأكاديمي لجامعة الفجيرة. نحن فخورين بإنجاز أبنائنا لما وصلوا في هذه المراتب العلمية المتقدمة، وهؤلاء سيكونوا هم الآلة التي ستحرك اقتصاد البلد المستقبلي في جميع القطاعات. نحن دورنا كجامعة أن نوفي باحتياجات هذه القطاعات من ناحية المهارات، من ناحية التعليم، وإن شاء الله خلال السنوات القادمة سنشهد برامج جديدة، أعداد أكثر، تخصصات جديدة أيضا بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل وخطط وتطلعات الدولة في مجال التنمية الاقتصادية. تقريبا 305 تقريبا خريجين، عندنا 53 ماجستير والبقية بكالوريوس.
1: من جانبهم عبر مجموعة من الخريجين عن سعادتهم بهذا التخرج والدعم الذي وفرته الجامعة لهم في مسيرتهم التعليمية خلال سنوات الدراسة. من الخريجين مستمعين التقينا الطالب عبد الله سعيد راشد من طلبة تقنية المعلومات.
3: أول شيء مبروك للخريجين ومبروك لي أنا ومبروك للأسر وأسرتي بعد، لأن كان في عمري أنا أني أنا أدرس وأتخرج كان شوية في تحديات، ولكن الله يسر الأمور وهونها علينا وخلاها يسرة والحمد لله تخرجنا وخلصنا. بالنسبة للجامعة، الجامعة كانت أنا طبعا من الدفعات اللي هي عاصرت الجامعة المبنى القديم والجامعة قبل ما تندمج مع الجامعة الأخرى وصارت أفضل وأحسن، تطور كل شيء فيها يعني بقيادة الدكتور سليمان الجاسم الله يحفظه. الجامعة صارت أفضل وأحسن ومتطورة بشكل كبير يعني، وإن شاء الله منها الأعلى، وإن شاء الله بنكمل الدراسات أكثر إن شاء الله، ماجستير ودكتوراه إن شاء الله. أقول لزملاء الطلاب اللي تخرجوا مبروكين، واللي حاليا في مقاعد الدراسة أتمنى وأقولهم إنهم يكملوا دراسة ما يوقفوا، ويكملوا دراسة حتى لو خلصوا البكالوريوس، يكملوا الماجستير والدكتوراه، لأن العلم ما له نهاية، مهما الواحد وصل لمراتب عليا في العلم بعده لا زال يتعلم أكثر وأكثر. عبد الله سعيد راشد معيلي الكندي، خريج آي تي.
1: أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة دور المؤسسات الثقافية والمعرفية في ترسيخ الوعي المجتمعي وصون الهوية الوطنية ودعم المبادرات التي تسهم في ربط الإنسان بتاريخه وتجربته الإنسانية. جاء ذلك خلال حضور سموه في مجلسه جلسة بعنوان الذاكرة الحية، كيف تسهم التجارب الإنسانية في تشكيل سردية المتاحف، بالتعاون مع متحف زايد الوطني والتي قدمها كل من الدكتور بيتر ماجي مدير متحف زايد الوطني والدكتورة ميشيل زيولكوفسكي الباحثة المتخصصة في الآثار والتراث الثقافي وحصة الفلاسي من مبادرة وجوه من الفجيرة. وأشار سموه إلى اهتمام ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة للمبادرات المعرفية التي تسهم في تعزيز الوعي الثقافي وترسيخ القيم الوطنية ودعم الجهود الرامية إلى تمكين المؤسسات من حفظ الذاكرة الوطنية وتعزيز التواصل بين الأجيال. وتناولت الجلسة الدورة المتجددة للمتاحف في بناء السردية الثقافية من خلال تجاوز المفهوم التقليدي للمؤسسات الثقافية بوصفها أماكن لحفظ المقتنيات إلى فضاءات حية تسهم في توثيق التجارب الإنسانية وربط الأثر المادي بما يمنحه عمقا ومعنى. أكد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي أن العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية صربيا تشهد تطورا متسارعا يستند إلى الشراكة الاستراتيجية والرؤية المشتركة التي تجمع بين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وألكساندر فوتشيتش رئيس جمهورية صربيا، مشيرا إلى أن هذه العلاقة المتميزة أسهمت في الارتقاء بالتعاون الثنائي إلى آفاق مرحبا في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية. جاء ذلك خلال جلسة خاصة عقدتها الجمعية الوطنية لجمهورية صربيا لاستقبال وفد المجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، ذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوفد إلى جمهورية صربيا الصديقة.
0: الأخبار الدولية.
1: في الأخبار الأقليمية الدولية إلى لبنان، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن وقف إطلاق النار مع إسرائيل والذي توصلت إليه البلاد في الليلة الماضية وتوسطت فيه الولايات المتحدة قد يدخل حيز التنفيذ خلال 24 ساعة من موافقة جميع الأطراف المعنية. وتابع لوسائل الإعلام محلية قائلا ننتظر ردود جميع الأطراف المعنية وضمانات الالتزام، والتنفيذ قد يبدأ خلال 24 ساعة من الموافقة النهائية. ويعارض حزب الله عقد محادثات مباشرة مع إسرائيل، ووصل إطلاق النار على قوات إسرائيلية في لبنان، ووصلت إسرائيل أيضا شن الضربات في لبنان. وأمس الأربعاء أعلنت الولايات المتحدة توصل إسرائيل ولبنان إلى اتفاق لتنفيذ وقف إطلاق النار بعد محادثات جرت في واشنطن في خطوة تهدف إلى احتواء المواجهات المستمرة على الجبهة اللبنانية منذ أشهر. وبحسب بيان مشترك صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية فإن الاتفاق يشترط الوقف الكامل لإطلاق النار من جانب حزب الله وانسحاب جميع عناصره من منطقة جنوب الليطاني، فيما اتفق الجانبان على مواصلة المفاوضات المباشرة لمعالجة

القضايا العالقة وبناء الثقة. تلقت سلطة بورت سودان ضربة سياسية ودبلوماسية جديدة بعد أن نفت الحكومة البريطانية بشكل قاطع أن تكون قد وجهت أي دعوة إلى كامل إدريس لزيارة المملكة المتحدة، أو أنها كانت على علم مسبق بزيارته إلى لندن والتي جرت منتصف الشهر الماضي. وجاء النفي البريطاني في رد رسمي مكتوب قدمه وكيل وزارة الخارجية البريطاني كريس ألمر على سؤال برلماني تقدمت به النائبة العمالية أناليز دودز عضو المجلس أو مجلس العموم عن دائرة أكسفورد الشرقية ورئيسة المجموعة البرلمانية المعنية بقضايا السودان وجنوب السودان بشأن الزيارة التي سعت سلطة بورت سودان إلى تسويقها باعتبارها اختراقا دبلوماسيا على الساحة الدولية. أعلن الجيش الأمريكي أنه قتل شخصين في ضربة جوية استهدفت قاربا يشتبه بتهريبه المخدرات في شرق المحيط الهادئ. وذكرت القيادة الجنوبية الأمريكية ساوثكوم في بيان نشرته على منصة إكس

0: ما أدى إلى انفجاره وتحوله إلى حطام مشتعل طفى على سطح البحر. تأتي هذه الضربة في أعقاب عشرات العمليات المماثلة التي نفذها الجيش الأمريكي ضمن عملية الرمح الجنوبي التي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 203 أشخاص منذ سبتمبر الماضي.
1: الأخبار الاقتصادية.
0: في الاقتصاد، تراجعت أسعار النفط اليوم في التعاملات الأسيوية المبكرة، وانخفضت العقود الأجلة لخام برنت 67 سنتا أو 0.69% إلى 97.14 دولار للبرميل، في حين هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 62 سنتا أي وصل إلى 95.4 دولار. وأيضا ارتفعت أسعار الذهب اليوم مدعومة بانخفاض أسعار النفط الخام وضعف الدولار، حيث صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% أي إلى 4450.16 دولار للأوقية، وزادت العقود الأمريكية الأجلة للذهب تسليم أغسطس 0.2% إلى 4477 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8% إلى 73.26 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.2% أي إلى 1863.25 دولار، وصعد البلاديوم 0.5% أي إلى 1307.67 دولار.
1: الأخبار الرياضية.
0: في الرياضة، أعلن نادي لوفتجيرا تعاقده مع المدرب الصربي بلازو بولوتوفيتش لتولي مهمة قيادة الفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم الكروي المقبل 2026-2027 خلفا للمدرب الفرنسي من أصل عربي كمال تسالي. يأتي التعاقد مع بولوتوفيتش في إطار سعي إدارة النادي إلى تعزيز الطاقم الفني وتهيئة الفريق للمنافسة بقوة على أهدافه خلال المرحلة المقبلة، مستفيدة من الخبرات التي يمتلكها المدرب الصربي في الملاعب الأوروبية والعربية. أيضا من المنتظر أن يبدأ المدرب الجديد مهامه في يوليو المقبل عبر الإشراف على برنامج إعداد الفريق واختيار احتياجاته الفنية تمهيدا لانطلاق الموسم الجديد، حيث تأمل جماهير الذئاب في أن يسهم التغير الفني في إعادة الفريق إلى دائرة المنافسة وتحقيق النتائج التي تتطلع إليها إدارة النادي والرامية إلى بناء فريق قادر على المنافسة وتحقيق طموحات الجماهير في الموسم المقبل بالتأهل إلى مصاف دوري أندية المحترفين.
1: أخبار الطقس.
0: الطقس صحو بوجه عام، الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة وتنشط أحيانا حالة البحر خفيف الموج. فيما يخص درجات الحرارة، بلغت درجة الحرارة في الفجيرة 36 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 53%، في دبا أيضا 36 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 49%، وفي مسافي 37 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 25%. نهاية النشرة لهذه الساعة. دائما شكرا جزيلا لكرم متابعتكم مستمعينا. أنا هاجر الرئيسي، مجددا سألقاكم إن شاء الله على رأس الساعة القادمة.
1: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة FM. متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
2: أقسم بالله العظيم،
3: حماية بلادنا فرض الدفاع عنها فرض.
1: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
4: تارب دستروي.
5: خدمتكم للقوات المسلحة شرف.
1: في الإمارات، قاهرة لهم وستبقى.
6: الدول مو بالحجم، الدول بالإرادة يا عيالي، الدول بالإرادة يا عيالي.
1: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
7: كل اللي صاير اليوم يا عيال فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
1: هذه هي الإمارات، وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين وبالعهد مقسمين.
8: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: وراء كل أغنية حكاية،
1: نحكي لك أجمل حكاية،
0: تروي كلمة ولحنا وشجنا،
1: كلمة
0: تحكي قصتهم.
2: سمعت وقت الغنية هو كتبها لإلي، يعني من شاب لبنت،
0: وتعزف على أوتار القلب. تذهب بنا إليهم.
3: أقول لك يا أستاذ نزار، أسير حول قراءة الفنجان كلام كتير أوي،
0: وتزيدنا حنين.

0: نوستالجيا مع أنس كل سبت الساعة 11 مساء على الفجيرة اف ام.
1: هذا الملتقى تحت رعاية صاحب سمو الشيخ أحمد محمد شرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
2: الكل يعرف أن الكلمة في الإمارات مسموعة بشكل عام كل دول العالم.
3: نحن لا نستطيع أن نغرد خارج السرب.
4: طبعاً اليوم مشاركتنا بصورة شرقية بحتة
0: بتوقيت الفجيرة. أحداث هامة، أخبار متنوعة، ولقاءات حصرية في حصاد أسبوعي بتوقيت الفجيرة، كل سبت الساعة 2 ظهراً مع عثمان شلكاوي بتوقيت الفجيرة.
5: أخبار وعلوم، وخلي مشوارك يحلى ويانا في وياك عالدرب بعد شوي على الفجيرة FM.

0: الفجيرة اف ام 92.6 والهو شرقي.
1: اخبار وعلوم وخلي مشوارك يحلى ويانا في وياك عالدرب بعد شوي على الفجيرة اف ام.
0: الفجيرة اف ام 92.6 والهو شرقي. 92.6

0: الفجيرة اف ام.
1: موجز الاخبار على الفجيرة اف ام.
2: أهلا بحضراتكم إلى موجزنا الإخباري. حاكم الفجيرة وولي عهده يشهدان حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب جامعة الفجيرة. محمد الشرقي يؤكد المؤسسات الثقافية تسهم في ترسيخ الوعي المجتمعي وصون الهوية الوطنية. صقر غباش يؤكد أمن المنطقة يتحقق بالحوار واحترام السيادة. التربية تؤكد المدارس ملزمة بتوفير أجهزة الحاسوب للطلبة أثناء الاختبارات الإلكترونية. إقليمياً ودولياً بسبب إيران، ترامب يشن

0: هجوما على الكونغرس. الرئيس اللبناني جوزيف عون يقول إن وقف إطلاق النار مع إسرائيل والذي توصلت إليه البلاد في الليلة الماضية وتوسطت فيه الولايات المتحدة قد يدخل حيز التنفيذ خلال 24 ساعة من موافقة جميع الأطراف المعنية. لندن تحرج سلطة البرهان وتقول لم ندعو إدريس ولا بديل للحكم المدني. في الاقتصاد، الإمارات الأكثر جذباً للاستثمار العقاري على مستوى العالم. الكويت تتوقع عودة 70% من الإنتاج خلال 8 أسابيع من فتح مضيق هرمز. ارتفاع طفيف للذهب وتراجع الفضة في الإمارات. في الرياضة، النصر يتفق مع ميلوش لقيادة الفريق في الموسم الجديد. الثنائي الذهبي لكولومبيا يظهر للمرة الثالثة في كأس العالم. والأهلي المصري يفسخ عقد مدربه الدنماركي ياس توروب. نهاية الموجز، ألقاكم على رأس الساعة في موجز إخباري جديد. أنا هاجر الرئيسي.
1: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة FM. الفجيرة FM 92.6 والهو شرقي. متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
2: حماية بلادنا فرض. الدفاع عنها فرض.
1: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
3: تارجت دستروي.
4: خدمتكم للقوات المسلحة شرف.
1: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
5: الدول مو بالحجم، دول بالإرادة يا عيالي، دول بالإرادة يا عيالي.
1: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
6: كل اللي صاير اليوم يا عيال فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
1: هذه هي الإمارات، وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين وبالعهد مقسمين.
7: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: لا جاء وقت العصر وبدت المشاوير اللي ما تخلص وطالع من دوامك وتعبان وبخاطرك حد يكون وياك على الدرب؟ لا، ويربحك جوائز ويخبرك عن كل شيء جديد عن التكنولوجيا والدراسات والأشياء اللي انت مهتم فيها. يعني باختصار راح يكون مشوارك علينا، واللي راح تقطعه بساعة راح يمر عليك بلمح البصر في برنامج وياك على الدرب.
1: وياك على الدرب مع عبدالله الهاشمي من الاثنين للخميس من الساعة 5 لين الساعة 7 المساء على دفجيرة FM.
0: ومثل ما نحن وياك خليك انت ويانا، خليك دائما ويانا عبر اثير اذاعه الفجيره 92.6 عبر اثير اذاعه الفجيره 92.6 وتحديدا في برنامج وياك على الدرب مع اخوكم عبد الله الهاشمي. لا تنسون تربطون حزام الامان وتجيبون مشروبكم المفضل من شاي او قهوه. عندنا اخبار حلوه اليوم بنتكلم عنها في هذا البرنامج، وعندنا اول خبر طبعا قبل لا تشتري تليفون جديد وتحديدا التليفونات اللي بتنزل هذه السنه الايفون 18، لان في تركايه بسيطه لو اقول لك عنها بتريحك عمر، وخصوصا بموضوع البطارية. ايش سالفتها؟ لان في جهاز بطاريته بتكون اكبر من الثاني، ساعتها بتكون اكبر من الثاني. كل هذه التفاصيل اكيد بتكون وياكم، ما عليكم الا تثبتون الموجة وتكونون دائما ويانا. اليوم الخميس الونيس يا صديقي، فاليوم بنجلبه الليلة وياكم. ثبت الموجة ولا تنسون تتابعونا صوت صورة عن طريق لايف التيك توك فجيرة.fm.

0: هايتك في وياك عالدرب.
1: أخبار التكنولوجيا أعزائي المتابعين، طبعا عندي بس تركاية بسيطة بخبركم عنها. الحين بينزل الجهاز الجديد اللي هو الآيفون 18 برو والبرو ماكس، بس في شيء بسيط يختلف بين الفيرجن، يعني المكان نقدر نقول في أجهزة يودوها للصين وفي أجهزة يبيعوها بأمريكا وفي أجهزة الميدل إيست اللي تكون هنا عندنا بالدول العربية. فإذا أنت

تختلف من مكان لمكان. يعني خلينا نضرب مثال صغير يا صديقي. إذا أنت رحت اشتريت الجهاز وقالك هذا التليفون هو أساسا مخصص للسوق الصينية فلا تشتري هذا الجهاز، هو نفس الشيء ما يختلف، لكن ساعة البطارية بتكون 4056 ملي أمبير، لكن الإصدار الأمريكي ولا الميدل إيست بيكون 4288 ملي أمبير، يعني أكبر بالساعة، يعني بيتسموا ياك شوية أكثر، خلينا نقول ساعة يا صديقي يتسموا ياك أكثر من الجهاز الثاني. إنزين ليش يا عبد الله تختلف ساعة البطارية من هنا لين هنا؟ لأن يا صديقي المتابع بالفيرجن اللي هو الجهاز المخصص للبيع بالصين، هناك ما عندهم ما يدعمون الإي سيم كارد. الإي سيم كارد اللي هو الباركود اللي أنت تقدر تخلي شريحتك بالإي سيم كارد داخل الجهاز، فتدعم الشريحة العادية سيم كارد العادية، فلهذا السبب ساعة البطارية بتكون أقل لأن مخلين مدخل للسيم كارد. أما الجهاز اللي بيكون مخصص للسوق الأمريكية وأيضا الميدل إيست بيكون أيضا إي سيم كارد، فبتكون البطارية أكبر. فإذا أنت حاب تروح تشتري هذا الجهاز، وعلى فكرة النسخة الصينية بتكون أرخص من العادية من النسخ الثانية، فلهذا السبب أرشح لك والأفضل لك يا صديقي أنك تروح للجهاز الثاني والمخصص للأسواق الأمريكية أو الدول العربية أو الأريبيان غلف، يعني نقدر نقول، فتشتري هذا الجهاز علشان ساعة البطارية بتكون أكبر يا صديقي المتابع. خبرونا، نحن طبعا حاليا بالصيف، دخلنا الصيف والجو بدأ يحر، وأكيد الحين أكثر الأشخاص بيسافرون لهذه الأوقات، فيا ترى يا ترى يا ترى وين حابين؟ لو أعطيتك تكت الحين وين بتسافر؟ وين بتروح يا صديقي المتابع؟ طبعا تقدرون تراسلونا عن طريق الواتساب على 0922-3-15-15، ولا تنسون بعد تورون القهوة اللي قاعدين تشربوها حاليا أو فنجان الشاي أو الكرك يا عزيزي المتابع. ومثل ما يقول القهوة لازم تكون موجودة، مثل ما يقول حسين الجسمي يقول لك ما الحب إلا الحبيب الأول. إيه القهوة، هذا الحبيب الأول. إيه.

0: هايتك في وياك عالدرب.
1: أول فنجان قهوة وصلني على الواتساب من أختنا إيفا، قاعد تشرب أمريكانو. تحية طيبة لأختنا إيفا وكل اللي قاعدين يتابعونا حاليا، ولا تنسون ترسلونا صورة القهوة أو مشروبكم المفضل اللي حاليا قاعدين تشربوه على 0922315115. وخليني أدخل معاكم على الخبر الثاني بالتكنولوجيا هالمرة يا صديقي المتابع. تعرفون توصلنا أحيانا مكالمات مزعجة، مثلا تسويق، والله واحد يتصل لك يقول لك عن مثلا التريدينج، يتصل لك مثلا في بعض المكالمات تكون احتيال. ففي حركة أو ميزة ذكية إنزين شركة جوجل بتطلقها بأنظمة الأندرويد، وهي عبارة عن شو؟ يقول لك الميزة الجديدة تتضمن تطبيق للهاتف الخاص، وتتيح أنك يعني تكشف المكالمة المزيفة اللي تنتحل شخصية مثلا أحد جهات الاتصال المسجلة عندك. ومن بعدها يقول لك أن الجهات نفسه يقول لك ان ترى هذه مكالمه احتيال، وحتى توصل الى مرحله ان هو يعطيك يعني تحذير مباشر، يقول لك يا صديقي سكر التلفون، هذه مكالمه احتيال. مش بس من جهه الاتصال، لكن بشكل عام لما توصلك مثلا مكالمه فيها احتيال، هو شو يسوي؟ شو النظام هذا؟ النظام اللي يصير كالتالي: تلفونك يرسل اشعارات للجهاز اللي قاعد يتصل لك، طبعا بطريقه مشفره وبخصوصيه تامه، فيعرف ان هذا مش الشخص اللي انت تعرفه، فيقول لك تفاصيل كثيره عنه. يعني مثلا هذا الشخص مثلا إذا كان من أسواق التريدينج، أول ما تجيك المكالمة، وبنفس الوقت إذا أنت في المكالمة نفسها وما قال لك، يعني قبل أول ما رديت وكلمت هذا الشخص، من بعدها بيرسل لك رسالة تحذير يقول لك يا صديقي ترى هذه مكالمة يعني لازم تنهيها حاليا، لأن مكالمة يعني مثل ما يقولون تحذير يعطيك فيها أن مكالمة فيها واحد بياخذ بياناتك وإلى آخره، فيعطيك تحذير على طول. هذه الميزة وايد حلوة، نزلوها بأجهزة الأندرويد. قالوا حتى شركة جوجل إن الميزة لكشف المكالمات المزيفة راح توفر يعني بالأجهزة العاملة بنظام الأندرويد 12 والإصدارات الأحدث. الحين وصلنا نحن الأندرويد 15، تمام؟ فالأجهزة اللي قبلها أيضا بتكون الميزة موجودة، فإذا كان جهازك قديم لا تحاتي يا صديقي، لأن هذه الميزة أيضا بتكون موجودة. خلنا ننتقل وياكم إلى أخبار علم النفس. صديقي المتابع، صديقي هذا الخبر الحين بعلم النفس، وهذه الدراسة اللي أنا بقول لك عليها يعني بتغير حياتك 180 درجة. تدري يا صديقي، يقول لك ان اذا تبي علاقتك تدوم على طول، تشوف هذول الناس الشياب الكبار بالعمر هو وزوجته طالعين يتمشون ويحبون بعض وامورهم كلها تمام التمام، يقول لك اذا تبي توصل الى هذه المرحلة في بس 5 اشياء اذا انت سويتها وشريك حياتك سواها، امورك كلها وين؟ بالروب يا صديقي المتابع. فلهذا السبب خليك ويانا يا صديقي، وخليني اخبرك عن تفاصيلها اكثر واكثر. عاد اختنا عيده قاعد تشرب ماي، تقول مشروب المفضل حاليا ماي، الله يقويها ان شاء الله اختنا عيده. ومن بعد اختنا نعيمه قاعد تشرب اتاي اللي هو الشاي المغربي، شاي مغربي، قواها الله اختنا نعيمه، وبالعافيه بالعافيه بالعافيه عليكم. واذا انت ما طرشت لنا الصوره هذه لمشروبك المفضل، والله راشد الماجد قاله كيف هو الخسران، انت الخسران يا صديقي. نسمع الاغنيه ونروح من بعدها لهذه النصائح.

أكبر. يعني أنت لازم تبذل مجهود بكل شيء بالحياة، لازم تبذلها مجهود. إذا كنت رحت على العمل لازم تبذل مجهود، إذا رحت مثلا تبي تأكل أكل صحي لازم تبذل مجهود وتطبخ لك أشياء صحية إلى آخره من هذه الأشياء. فلكل نتيجة تبي تحصل عليها لازم تسوي لها المعادلة المثالية. فعلماء النفس ذكروا قالوا في 5 أشياء ما بنسجل عليكم، هي 5 أشياء لو أنت التزمت فيها أنت وشريك حياتك يعني حياتك بتتغير 180 درجة. قال أول شيء إذا تبغى الحب يدوم على طول، أول شيء يعني تحمل مسؤولية أخطائك. لما أنت تخطأ قول خلاص أنا غلط، وبدل ما أنك ترمي اللوم على تقول والله أنا سويت كذا علشان أنت سويت كذا، لا لا لا، أنت خلاص أنت غلطت الحين، تحمل الخطأ هذا يا صديقي وخذ التوبيخ اللي قدامك الشخص قاعد يقوله لأنه قاعد يفرغ من طاقته السلبية. تتحمل مسؤولية أخطائك، هذا أول شيء وأهم شيء أنا أقدر أقول لك. أما ثاني شيء حاول دائما أنك تستجيب لمحاولات شريك حياتك لما يبي يتواصل وياك. يعني مثال صغير، شريك حياتك أو الشخص اللي وياك يبي يقول لك نكتة، روح اسمعه لا تفهم من عنده. يبي مثلا يخليك تشوف فيلم معين، روح يعني أنت كون يا صديقي المتابع، تشارك في هذه القصص أو حتى لو كانت أفكار أو حتى أشياء جدا بسيطة، هذا ثاني شيء. أما ثالث شيء حاول قد ما تقدر انك تصنع ذكريات، حاول انك تستمتع مع هذا الشخص. يعني بوقت الضحك المرح تطلعون تروحون السينما تسوون اشياء مع بعض عشان تستمتعون بوقتكم. يعني نقدر نقول حاول انك تصنع ذكريات حلوة، استمتعوا بالوقت، لا تقعد بس تتضارب، لا انت روح استمتع معه، روح اطلع روح سوي شيء، هذا ثالث شيء. اما رابع شيء حاول انه يعني تتخلى عن التوقعات المثالية. تعرفت لما تدخل علاقة تحس انه هذا الشخص اللي قدامي هو الشخص المثالي اللي باتمان بيكون قدامي، عنده فلوس وهو بطل وإلى آخره، لكن حاول انك انت تتخلى عن هذه التوقعات المثالية. حاول انك ما تتوقع ان شريكك يكون كامل او انه يتصرف دائما مثل ما الشيء اللي انت تتمنى، يمكن يتغير، يمكن يغير الطريقة او يمكن مثلا يسوي شيء مش متوقع انت ما كنت حاسب له حساب، انت كنت تتمنى انه يتكلم معك بهذه الطريقة لكن ما تكلم وياك. فحاول انك تتخلى عن التوقعات المثالية. اما خامس شيء حاول دائما على النظرة الإيجابية اتجاه شريك حياتك. يعني أكيد طبعا ما في إنسان فينا كامل، الكمال لله عز وجل، ما في إنسان كامل في هذه الحياة، أنا يطلع مني غلط أو شريك حياتي يطلع غلط منه. فحاول قد ما أقدر أن أنا لما أي أشوفه أتذكر الأشياء الإيجابية. يعني مثلا لو شفت مثلا شريك حياتي أتذكر أنه هو دائما مثلا يسوي لي أشياء، مثلا يسوي لي سويت مثلا أو يسوي لي أشياء حلوة أو أسلوبه لطيف مثلا، الأشياء الإيجابية اللي يسويها لي الشخص. حاول دائما انك انت تروح وتشوف، مجرد ما تشوف عليه تشوف صفاته الإيجابية. ليش؟ وبنفس الوقت تحاول انه مجرد ما تذكرها وتشوفها حاول تسوي شوية امتنان، يعني يا سلام والله فلانة سوت لي كذا، يعني شوية تعبر عن تقديرك وامتنانك لهذا الشخص بمجرد ما انت تشوف وتشوف هذه النظرة الإيجابية. يعني لأنه بمجرد ما بتشوف نظرة سلبية على طول بتروح بتتضارب ويا هذا الشخص. فلهذا السبب حاول تكون في هذه النظرة الإيجابية. هذه 5 عادات اللي أنا قاعد أخبرك عنها يا صديق المتابع هي ما أقولك من أهم العادات، لكن عادات بتخلي علاقتك مع هذا الشخص تحديدا زين، هذا الشخص تحديدا بتكون علاقتك طويلة الأمد. فلهذا السبب حاول انك انت تخلي هذه 5 عادات موجودة معك مع شريك حياتك. يعني خلي هذه القرارات او هذه الاشياء تكون موجودة عندك يا صديق المتابع. خلينا نروح وياكم لموضوع حلقتنا لليوم، ما خبرك عنه الحين، صبر شويتين نشوف قرار شخصي رقم 1 لحمزة.

0: شو السالفة في وياك عقرب.
1: حياكم الله من جديد متابعينا الكرام، وعدنا سالفة اليوم بنسولف فيها وندردش فيها وياكم على إذاعة الفجيرة على تردد 92.6 وبرنامج وياك عالدرب مع أخوكم عبدالله.

صراحة أنا دائما بالخميس أخلي لكم موضوع نقعد نسولف وندردش فيه ونضحك بهذا الموضوع، لكن هالمرة هو شوية الموضوع ما يلجد شوية جدي، فلهذا السبب ممنعتكم تركزوا لي في السؤال وتعطوني الإجابة من دون أي قناع، من دون فلتر، ما أبغى فلتر يا صديقي. شوفوا بوقتنا هذا طبعا زمان كان الناس كيف عايشين والحين كيف نحن عايشين، فاختلفت نظرتنا عن الناس. فيا ترى يا ترى يا ترى شو اللي يعطي قيمة للإنسان بوقتنا هذا؟ بوقتنا هذا مش زمان، الحين الوقت اللي نحن عايشينه. أنا بعطيكم ثلاث خيارات، بدأوا من كل خيار وتعطوني السبب إذا اخترتوا هذا الخيار. هل اللي يعطي قيمة للإنسان في وقتنا هذا العلم ولا الأخلاق ولا المال؟ عطوني اختاروا لي شيء من بين هالثلاث أشياء، يا ترى شو الشيء اللي يعطي قيمة للإنسان في وقتنا هذا؟ طبعا إذا حابين أنتوا تتواصلون معنا عن طريق الاتصال 600-55-55-16 وعن طريق الواتساب على 0922-3-15-15 تراسلون عن طريق الواتساب وتبدون بها عن رأيكم، وتقدرون بعد تواصلون معنا صوت وصورة عن طريق لايف التيك توك فوجيرا دوت اف ام. حي الله أختنا رشان فاتنة منورتنا، طبعا أختنا بابلز تقول العلم العلم وبس، وأختنا عيدها تقول الأخلاق، أما الباقين كلهم يقول لك الفلوس الفلوس يا صديقي، الفلوس تغير النفوس. هذا أنا ما أدري متى بين الوقت اللي يقولوا للناس أنت يا عبد الله تغيرت عشان الفلوس غيرت، ما أدري متى. الله يرزقنا إن شاء الله. خبرونا رأيكم ونرجع من بعد أغنية سمير سعيد، هذه الأغنية القديمة يوم ورا.

0: الفجيرة اف ام 92.6 والهو شرقي 92.6. موجز الأخبار على الفجيرة اف ام.
1: موجز السادسة، أهلا بحضراتكم. في موجزنا محليا، حمد الشرقي يشهد تخريج 302 طالبا وطالبة من جامعة الفجيرة، ويؤكد الاستثمار في التعليم رهان الوطن نحو المستقبل. محمد الشرقي يؤكد المؤسسات الثقافية تسهم في ترسيخ الوعي المجتمعي وصون الهوية الوطنية. صقر غباش يؤكد أمن المنطقة يتحقق بالحوار واحترام السيادة. التربية تؤكد المدارس ملزمة بتوفير أجهزة الحاسوب للطلبة أثناء الاختبارات الإلكترونية. إقليميا ودوليا، بسبب إيران ترامب يشن هجوما على الكونغرس. الرئيس اللبناني جوزيف عون يقول إن وقف إطلاق النار مع إسرائيل، والذي توصلت إليه البلاد في الليلة الماضية وتوسطت فيه الولايات المتحدة، قد يدخل حيز التنفيذ خلال 24 ساعة من موافقة جميع الأطراف المعنية. الجيش اللبناني يؤكد الوحدات المختصة تجري مسحا هندسيا للمنطقة بهدف إزالة الذخائر غير المتفجرة أو المنفجرة. مسؤول في حزب الله يقول أبلغنا السلطات اللبنانية رفض اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل. أكسيوس تقول خلافات ترامب ونتنياهو بشأن الحرب باتت أكثر عمقا. مشروع قانون أمريكي يدعو لإنهاء المساعدات العسكرية لإسرائيل. سرايا السلام تسلم مقراتها للقوات الأمنية العراقية. لندن تحرج سلطة البرهان وتقول لم ندعو إدريس ولا بديل للحكم المدني. عبر فيديوهات، احتجاجات في ألبانيا بسبب ابنة ترامب وزوجها. في الاقتصاد، الكويت تتوقع عودة 70% من الإنتاج خلال 8 أسابيع من فتح مضيق هرمز. الإمارات الأكثر جذبا للاستثمار العقاري على مستوى العالم. ارتفاع طفيف للذهب وتراجع الفضة في الإمارات. في الرياضة، النصر يتفق مع ميلوش لقيادة الفريق في الموسم الجديد. هيئة الإمارات

0: الاستمارات لسباق الخيل تعلن عن برنامج موسم سباقات الخيل 2026-2027. الأهلي المصري يفسخ عقد مدربه الدنماركي ياس توروب. وفيفا يعتمد تقنية جديدة في مونديال 2026 لتعزيز التحكيم وتحليل الأداء. نهاية الموجز، ألقاكم بإذن الله على رأس الساعة القادمة في نشرتنا المسائية المفصلة. أنا هاجر الرئيس، تحياتي.
1: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة FM. الفجيرة FM 92.6 والهو شرقي. متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
2: أقسم بالله العظيم،
3: حماية بلادنا فرض. الدفاع عنها فرض.
1: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
4: تابد استروي.
5: خدمتكم للقوات المسلحة شرف.
1: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
6: الدول مو بالحجم، الدول بالإرادة يا عيالي، الدول بالإرادة يا عيالي.
1: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
7: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معنا.
1: هذه هي الإمارات، وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين وبالعهد مقسمين.
8: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: شو السالفة في وياك عقرب.
1: حياكم الله من جديد متابعينا الكرام، يا مرحبا بكم وين ما كنتوا تتابعونا، واليوم ببرنامج

وياك على الدرب وبساعتنا الثانية. والموضوع اللي صراحة يعني ما أقول أثر الجدل لكن ناس كثيرة لها وجهة النظر بهذا الموضوع اللي قاعدين نتكلم فيه تحديدا، وهو شو اللي يعطي قيمة للإنسان في وقتنا هذا. شوف خلي كلمة في وقتنا هذا تحتها 10 خطوط. إنزين، شو اللي يعطي قيمة للإنسان في وقتنا هذا؟ هل الغني اللي عندها فلوس أو الفلوس أو العلم اللي عنده علم أو اللي عنده أخلاق؟ شو اللي يعطي قيمة للإنسان؟ ختام تقول الأخلاق. طبعا تقدرون تتواصلون معنا عن طريق الاتصال على 600-55-55-16، وتقدرون بنفس الوقت تواصلون معنا عن طريق الواتساب على 0922-3-1-5-1-5 واللايف تيك توك فجيرة دوت اف ام. اختنا لبنى تقول الاخلاق يعني احسن من الاخلاص. اي الاخلاق، يعني هي تحس ان الاخلاق هي اللي تعطي قيمه للانسان. اختنا عيده شو تقول؟ اسمعوا الكومنت هذا، تقول الاخلاق هي الشيء اللي يبقى اثره في الناس مهما كانت ظروف الانسان. قد يكون الشخص غنيا او متعلما، لكن اذا كانت اخلاقه سيئه فغالبا يفقد الاحترام الاخرين. اما صاحب الاخلاق الحسنه فيقدر ويحترم حتى لو لم يكن اغنى الناس او اكثرهم علما. شو فائده الانسان اذا ما كان عنده اخلاق ولا احترام؟ ذا الانسان يعني تتجنب حتى انك تتعامل وياه. تخيلوا وياي اختنا فاتنة، الحين بقرا جوابك بس خلينا نشوف. اختنا نعيمة، السلام عليكم، اتمنى لكم الخير دائما وان شاء الله تكونوا دائما بخير. تقول اظن ان الوفاء والاخلاص شيء له سر في الحياة، كما الانسان اللي يكون عنده فلوس ما اظن انه يكون عنده اخلاص او اخلاق. يعني الاخلاق هيدي شيء تجارب في الحياة نتعلمها. في ناس ما تعلموا ما دخلوا مدرسة بس عندهم مبادئ وعندهم اخلاق واخلاص، وفي ناس ما عندهم فلوس بس المخلصين، يعني بس مخلصين جدا. يعني هي ما ترجح الأخلاق، هي ترجح الإخلاص. في فرق بينك أنت تكون عندك أخلاق وأنت مخلص. حلو، خلينا نشوف فاتن. فاتن يا فاتن، يا ترى شو تقول أختنا فاتن؟ فاتن تقول طبعا جوابتك جواب ما في بعد بها زمان، المال بس له قيمة للأسف. جوابي أول تحط مسافة لحالك وللعلم هي أكبر المبادئ. أنا فاتنة ما فهمت عليك يا فاتن، لو بس تفسري لي يعني شو الجواب الحين؟ ما في بعدها بهالزمان، المال زين هو اللي يسوي قيمة. ها يعني أنت تقولين إن المال هو اللي يسوي القيمة يا فاتن؟ أعطونا رأيكم، شو الشيء اللي يسوي قيمة للإنسان في وقتنا هذا؟ المال، العلم، الأخلاق؟ خبرناكم على الاتصال 600-45-16 عن طريق الواتساب.

وبعد الأخلاق الأخلاق الأخلاق زين حلو حلو حلو الأخلاق الأخلاق قوات شلا. ريتا تقول الفلوس، يعني أنت تدرس وتتعلم وتأخذ علم بس عشان تأخذ فلوس، يعني بالنهاية الفلوس الفلوس تحس إن هي اللي تسوي قيمة للإنسان. الله يقويك إن شاء الله، عذرك وياك يا فاطمة. هلا هلا. أيضا ختام تقول كمان يما ناس عندهم علم بس ما عندهم أخلاق. يعني أنا بصراحة بصراحة بصراحة يعني تخيل وياي شخص قدامك، حلو حلو، هذا الإنسان قدامك تمام، يعني قدامك عفوا مش شخص، ثلاث أشخاص، واحد غني، واحد عالم، واحد أخلاقه بروماكس، يا ترى من بتعطيه قيمة أكثر؟ أنت من وجهة نظرك من بتعطيه قيمة أكثر؟ خبرونا رأيكم أعزائي المتابعين، ونروح يا ترى لمنو. الله، ماجد المهندس غنى أغنية يا أخي خطيرة، هذه الأغنية مهما تسمعها أي بأي زمان في أي مكان تحس فيها هدوء، تحس فيها طمأنينة، جميلة الأغنية، اسمعها واتمنى لك أحلى طريق وأحلى درب بالسلامة أكيد طبعا، وأنك تكون دائما مروق يا صديقي المتابع، لما تكون مروق يعني بيختلف الطريق وياك. تركم مع ماجد المهندس، تحبك روحي.

يا أخي ماجد المهندس كل ما لا وفادي الأغاني يبدع يا أخي. هذه الأغنية يعني هي قديمة لكن صراحة يعني ما يمل واحد من كثر ما يسمع. 2017 موجودة يعني كم الحين نقدر نقول كم 9 سنوات صار لها الأغنية، بس صراحة شيء قوي. على العموم أعزائي المتابعين نترك أغنية ماجد المهندس ونرجع وياكم إلى موضوعنا قاعدين نسولف وندردش فيه. طبعا إذا حابين تتواصلون ويانا وتسمعون صوتكم فما عليكم إلا تدقون على 600-55-55-16. موضوعنا اليوم يقول شو الشيء اللي يعطي قيمة للإنسان في وقتنا هذا، تحديدا في وقتنا هذا شو الشيء اللي يعطي قيمة للإنسان؟ هل الفلوس؟ هل العلم؟ هل الأخلاق؟ عطونا رأيكم، أكيد وجهة نظركم تهمنا بهذا.

0: زعاب تقول مساء السعادة، كل شيء ممكن يبهت مع الوقت إلا الأخلاق تبقى هي الشيء اللي يرفع قدر الشخص مهما تغيرت الظروف. يا سلام يا سلام، ورثت لنا بعد صورة القهوة اللي قاعد تشربها الإسبانيش لاتيه هالمرة، بس هالمرة حار يعني. هذا شو هذا فلات وايت، هذا شو هذا يا فاطمة؟ الله يقويك إن شاء الله وبالعافية عليك. خبرونا يا ترى، يعني خبرونا. بابلز تقول لا شو أخلاقه ومال، العلم العلم هو اللي يعطيني قيمة. ما أدري، كل واحد له وجهة نظر. خلنا نستقبل مكالمة. مساء الخير.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: حي الله يا ختام.
1: حياك الله.
0: كيف حالك يا ختام؟ أنا لازم أسميك بدري.
1: ليش؟
0: لأن بدري مبدر علينا.
1: ما شفت حدا متصل قلت أتصل.
0: الله يقوي. شو ما قاعدين ينتظرون، بس ما أدري شو قاعدين يوم ينتظرون شيء قاعدين.
1: الله يسعدك يا
0: رب. عارش طمنينا عنك يا ختام، إن شاء الله تمام.
1: والله الحمد. والله الحمد لله.
0: شو حس صوتك تعبان، في شيء مريضة؟
1: ما هو من المكيف للحر ومن الحر للمكيف.
0: الله يعينك، شاء الله يعينك، شاء الله يقويك.
1: يعني فشو اسمه تأخذ اللفحة.
0: الله يسعدك ويقويك، بعد عنك كل سوء ومكروه، وعندك سلام خاص من ريتا.
1: الله يسعدها روحي، أكيد حبيبتي ريتا.
0: الله
1: والله والجميع ما شاء الله عليكم، ما شاء الله ما شاء الله. الله يحميكم يحفظكم الجميع.
0: آمين.
1: متعرف انت مواعيد خواتي كلهم شي العصر
0: ادريبهم. والله اليوم امس قاعد اسال اختك حنان، اسال حنان عنها تقول هي ويا جميله في المستشفى، فالله يقويك ان شاء الله ويعطيك العافيه وماجوره جدا.
1: الله يسعدك يا ربي.
0: الله يقويك. لا تنسينا من جميل دعواتك انت في هذه الاماكن، ترى دعواتك مستجاب.
1: اكيد والله دعيت لكم من كل قلبي.
0: الله يحفظك ان شاء الله يا ختام. ما ختام، خبريني شو الشيء اللي يعطي قيمه للانسان؟
1: والله الاخلاق.
0: الأخلاق
1: أكيد.
0: يعني
1: شو فايدة تكون وياك مال قارون وما عندك أخلاق ويا الناس؟
0: بعد صح، يعني في وجهة نظر،
1: يعني الفلوس بتفيد، أوكي بتعطيني فلوس بس أخلاقك مو أوكي، ما بحترمك نهائي.
0: طب لا، يعني يمكن عشان مصلحتك.
1: وحتى لو مصلحتي، حتى لو مصلحتي الأخلاق أهم من كل شيء.
0: أنا سمعت مرة مقولة تقول إن الفلوس تغطي العيوب، يعني واحد لا. إذا عنده عيب بس هو غني فالفلوس تغطي عيوبه هذه،
1: ولا بتغطي 1%.
0: طب بسألك سؤال،
1: تفضل.
0: بسألك سؤال قوي، تخيلي معاي شخص عنده فلوس بس لا عنده علم ولا أخلاق،
1: راح تشتري له أخلاق؟
0: طب طولي لبالك. وفي شخص قدامك عنده أخلاق بس لا عنده علم ولا عنده فلوس، واحد عنده علم بس لا عنده أخلاق ولا عنده فلوس.
1: الأخلاق.
0: الأخلاق اللي ما عنده فلوس وما عنده علم،
1: أخلاقه دائما سابقته.
0: حلو.
1: العلم شو بده يسبقك؟ يا مناس عندهم علم حتى السلام ما بيسلموه.
0: بعد صح، خقاق.
1: هيه وايد.
0: يعني بتحسي
1: تعرف هاي كنت أقولها حق عمي مدرس إنجليزي، قلت له شو دخل جامعة تعلمت دنيا بس أنت من هناك ولا شيء.
0: أنا ما عندك أخلاق.
1: شفت؟
0: الأخلاق، الأخلاق مهمة، الأخلاق.
1: والله الأخلاق كل شيء.
0: يعني ريتا هي تتعاكس وياك، ريتا تقول الفلوس مهما صار الفلوس.
1: شوف هي الفلوس بتجيب لك كل شيء بس ما بتجيب لا أخلاق ولا علم.
0: ما بتجيب، بتباشر.
1: بالأخص حاليا حتى العلم اللي كانوا جابوه بالتزوير وبالفلوس صار ينكشف.
0: ما عاد صح، أنا وياك.
1: يعني شفت؟ بالأول بالأخير الفلوس مش كل شيء.
0: يعني مثال صغير، لو يا مثلا واحد عنده أخلاق حلوة ووبخك وصرخ عليك، نفسه نفس الشخص اللي هو اللي يكون عنده فلوس ويوبخك، هذاك بيعطيك فلوس.
1: شو فايدة أني أخذ فلوس ويوبخني أو يسوي فيه؟
0: بتروحي بتشربي قهوة،
1: خلصي،
0: بتعملي شوبينج.
1: حتى ولو
0: يعني مفتاح القلب عند ختام، والشخص اللي عنده قيمة يكون دائما بأخلاقه.
1: أكيد.
0: الله يسعد شوي قويك يا ختام.
1: يكفي إلاقيك بكلمة حلوة،
0: الله،
1: ابتسامة، بشيء حلو، أفضل ما يلاقيك بملايين وتحس نفسك ولا شيء عنده.
0: أنا نو كومنت في هذا الشيء.
1: صح،
0: أنا نو كومنت. لا لأن فينا اللي عندي باللايف شوية تعرفين إنهم لا يرجحون الفلوس.
1: هم يرجحون الفلوس بس تي بس من داخلهم عندهم الأخلاق 100%.
0: أوكي.
1: شوف عاكس خالف تعرف.

0: يعني هم قاعد يمشون على مبدا خالف تعرف ما اريد اقول لك لا الفلوس اهم شيء
1: بلا تقولها اوكي اوكي الفلوس اهم شيء ياك واحد واعطاك فلوس واعطاك كلام اقل من قله الادب نفسه
0: عايز مصلحتي
1: تستفيدي
0: عايز مصلحتي
1: قولها شو تستفيدي
0: او انه يضربني عشان مصلحتي
1: لا والله ما اقبلها والله
0: الله يقويك ان شاء الله ويحفظك ان شاء الله يا ختام انا اتمنى لك نهايه اسبوع موفقه وجميله
1: ان شاء الله يا رب
0: الله الله
1: تعال انت جميله عن ايش تقصد
0: ها
1: صح لما سالت علي
0: هي حنان سالت حنان قالت لي ما انت مع جميله شيء كذا
1: لا مو امبارحه الحين سالت عن جميله قلت موجوده جميله
0: هي ما ادري شفتها كانت موجوده باللايف ولا مش موجوده ما اعرف والله
1: لا طلعت رقدت مسكينه
0: الله يحفظها ان شاء الله سلمينا عليها وايد والله يحفظك ان شاء الله ويقويك ويحفظها
1: امين يا رب العالمين وسلامي للجميع وام عبد الله وين
0: موجوده موجوده اصبري عليه يمكن بتكون معنا على الخط الثاني لان في عندنا مكالمه
1: الله يسعدها
0: امين ان شاء الله جزاك الله الف خير يا ختام
1: الله ياك مع السلامة الجميع الله ياكم
0: مع السلامة الله يحفظها إن شاء الله ختنا ختام شاكلها على هذا التواصل يا ترى شو الشيء اللي يعطي قيمة للإنسان أكثر في وقتنا هذا هل العلم الأخلاق أو الفلوس أعطونا رأيكم أكيد أعزائي المتابعين ريت تقول والقيمة هاي الأيام هي المال خديجة حياك الله منورتنا اللي عنده أخلاق بيعرف شو الفائدة من العلم يعني اللي عنده أخلاق ومبادئ بيكون صبور وفي يشتغل ويطلع مصاري كمان مش غلط خلينا نستقبل مكالمة مساء الخير
2: يسعد مساك عبد الله
0: حي الله إيفا كيف حالك؟
2: منيحة بخير كيفك أنت إن شاء الله بخير؟
0: تمام يا إيفا طمنينا عنك إن شاء الله بخير
2: نشكر الله الحمد لله معك نجم القهوة معك
0: يلا وايد
2: مع الصبايا اللي قاعدين عمالهم بيحكوا
0: يلا
2: وبيعملوا بالكومنتات أول شيء يعطيهم العافية ومنورين
0: الله يعافيك
2: هلأ أنت حكيت في وقتنا الحالي
0: هي يا سلام
2: تمام نحن ما عمالنا بنحكي عن وقت اللي كان فيه أيام الطيبين والزمن الطيب اللي كان فيه الأخلاق والعلم هو كان أساس أصلا لكل شيء
0: صح
2: هلأ صار في علم وفي أخلاق من وقت ما أنت بتنخلق وأهلك بيربوك على قيم وأخلاق معينة
0: حلو.
2: ولكن يا حزرة العلم في ناس كتير متعلمين وقاعدين ما قادرين يشتغلوا تمام
0: صح ما عندهم فلوس يلا وينها بابلز طلعونا بابلز
2: وين شو راح تسوي الأخلاق ولا العلم لإلهم إذا هو متعلم وأخلاقه عالية ومش عم بيشتغل
0: صح
2: هل يا ترى حتيجي بنت حتاخده تاخده أو تتقبل فيه كزوج أخلاقه وعلمه
0: يكون عندها فلوس عندها شركة
2: والله هذا إذا كانت هي كتير يعني عارف هذا اللي
0: هذا إذا أمه دعيتنا
2: أنا خير عاوز أوزع

0: حلو
1: تمام.
0: حلو.
1: ولكن في حالنا في الوضع الحالي اللي هو يعني سنقة، انت عارف وكل عارف بهالامور تمام. لا هو المال مهم جدا، ما بيشتري الاخلاق وما بيشتري العلم وما بيشتري، لا
0: صح.
1: بيشتري كل شيء، لانه الفلوس بامكانك تتعلم
0: وسيله
1: تتعلم.
0: سعاده، وسيله سعاده
1: بالضبط، هي بتقدر انك انت تعمل الشيء اللي مش قادر تعمله.
0: نعم.
1: بس بلا المال ما بتقدر تعمل شيء. وبالتالي الاخلاق والعلم مفروضه على الانسان، لانه هو فرض واجب العلم على فكره والتعليم.
0: صح.
1: والاخلاق هذا يعني انما الامم بالاخلاق صحت ولا
0: انما الامم الاخلاق وما بقيت ان ذهبت اخلاقهم
1: ما بقيت. هذه من نحن ونحن عمرنا بأولى ابتدائي ونحن بنحفظها يعني.
0: صحيح.
1: طلعت انه ممكن هي طبعا اكيد تكون الاخلاق، ولكن برضو كمان يا عبد الله في وقت الحالي كله كلام. البروباغندا اللي بتيجي بالعالم انه لا الفلوس اخر شيء نحن بنفكر فيها، واول ما يجي العريس بقول لك
0: شو
1: مهر كذا وبدنا كذا وشو عندك،
0: شو عندك فلوس
1: تشتغل وانت شو عندك تعليم،
0: شو عندك
1: هو اول شيء انت شو عندك.
0: ايه صح صح صح صحيح. هذا حتى يا ايوه يقول لك الواحد لما يكون عنده بيت واسره كذا يقول لك إذا, اذا اذا اذا اذا شنو اذا دخل الفقر من الباب هرب الحب من الشباك،
1: طلع الحب من الشباك.
0: ايوه
1: الطبيعي الطبيعي يعني
0: حتى ما عندك فلوس.
1: يعني هي الـ الـ الـ لازم تكون الحياه ميسره للاشخاص عشان كل شيء بيصير.
0: صح.
1: اوكي
0: يعني قيمتك بجيبك
1: هذا
0: باختصار.
1: هذا هي النظره الحاليه نحن اللي بنحكيها، النظره الحاليه في وضعنا في الوضع الحالي. يعني انت لو مثلا فكرت فيها مثلا هذه الكلام فكرت فيها قبل 20 سنه وقبل 20 سنه ما كنت فكرت هذا، ما بتقول انه الفلوس.
0: صح. صح.
1: انه كان الوضع افضل، كانت الحياه مريحه، كان الكل يدرس ويشتغل واخلاقه عاليه يعني الا من رحم ربي.
0: صح.
1: ولكن كانت الدنيا غير هالدنيا.
0: حلو.
1: فلما تيجي بتقولي بالوقت الحالي، لا الوقت الحالي 99.9 من 10 بالدنيا كلياتها بقول لك الفلوس.
0: بعد صح بعد صح.
1: شكرا لك ويعطيكم العافيه.
0: قبل تروحين يا ايفا في عندك سلام ثلاثي الابعاد من زميلتي انس. أنس تسلم عليك
1: يا حبيبي أنس، يا عمري أنت يا تقبريني، أنا عم ببعت لك بدي اطمن عليك وأنت مش عم بتورجيني إلا الجوي.
0: مليح
1: مليح يقبرني جوي مؤطيبه.
0: مليح
1: دخيل الله. الحمد لله يا عمري، الحمد لله أنك أنت بخير وبصحة وعافية، أنا اشتقت لك كثير وكلياتنا اشتقنا لك، إن شاء الله بترجعينا بالسلام يا حبيبي. أجل وعافية يا رب،
0: الله يقويها ويقويك
1: سلامة قلبك وروحك وعمرك يا رب.
0: آمين.
1: وأنا بسلم على كل الصبايا وكل الشباب الموجودين بالتيك توك، حياكم الله، كبسوا كبسوا رفعوا اللايك. الفجيرة بتستاهل أحلى هدايا
0: أكيد، الله يحفظك،
1: لأنه الإذاعة الفجيرة من الروائع وأحلى مذيعين، أحلى مذيعين في الدنيا صراحة.
0: الله يسعدك إن شاء الله ويحفظك، وشاكر لك يا إيفا على التواصل الجميل ويانا.
1: طيب شكرا شكرا لك يا عبدالله،
0: الله يعافيك إن شاء الله، مع السلامة. شكرا لأختنا إيفا، شاكر لها على التواصل، وأكيد أنا أتمنى لكل الناس إجازة سعيدة، وأيضا أختنا ريتا تسلم على إيفا وكل الأشخاص يسلمون على بعض، فأسأل الله أن يحفظهم إن شاء الله ويقويهم. ووين ما كنتوا تتابعون أعزائي المتابعين أكيد لكم من أجمل تحية. طبعا ما دام أن أنس معنا على السمع فأنا حاب أسمعها أغنية لوائل كفوري، وأترككم مع أغنية وائل كفوري بنت الأوية، والله يقويهم إن شاء الله جميعا بحفظ الرحمن. لا لسه ما بنختم، نحن بنختم هذا اللينك ونرجع عندنا بالموضوع بنسولف وندردش فيه. أعزائي المتابعين خلكم ويانا، ثبتوا الموجة دائما، تعالوا الموجة الصح.

طبعا شاكر لكم على تواصلكم وتواجدكم دائما معنا في برنامج وياك عدار مع اخوكم عبد الله الهاشمي. شاكر لزميلتي انس واكيد اتمنى لها السلامه دائما, واذا كانت هي بالدرب الحين زين اتمنى لها انها توصل بالسلامه. واكيد كل اللي قاعد يتابعني حاليا لا تنسون حزام الامان. انا ما قلت الانس لان هي دائما تلبس حزام الامان اكثر من اي شخص. الله يحفظها ان شاء الله ويقويها وكل الاشخاص اللي قاعدين يتابعونا اليوم.

هذا هل المال هل العلم هل الأخلاق؟ عطونا رأيكم، خلينا نشوف يعني أراكم بهذا الموضوع، الشيء اللي يعطي قيمة للإنسان. طبعا أختنا فاتن تقول يعني زمان أوكي كنا نقول الأخلاق وهذه الأشياء، لكن الحين في وقتنا هذا يعني الفلوس، الفلوس في زماننا هذا هي اللي تعطي قيمة للشخص. ختام تقول الأخلاق ولا بغير بتم على ماسك الأخلاق. شريف يقول المال طبعا، الماسة تقول المال طبعا. ادريس القناعة كنز لايفنا، نعم صحيح. الحمادي منورنا في لايف التيك توك وكل اخواننا وخواتنا، واكيد اليوم لايفنا برعاية ايفا اكيد، ونعيمة وختام وريتا وحنان وادريس وعيدة ايضا الماسة واختنا ام وايضا شريف والحمادي وحنان وكل اللي موجودين معانا بلايف التيك توك، اسال الله ان يحفظهم ان شاء الله ويقويهم دائما. طبعا اختنا عيدة هي من الاشخاص اللي يحبون يسوون الصناعات اليدوية، فقاعد تصنع شنط وقاعد تسوي شنط، وقبل شوية رسلت لنا شنطة جميلة ثانية سوتها، يعني نصها ابيض نصها كركمي، صراحة شيء جميل، وفي النص حاطة وردة، شيء يعني ديزاين وايد حلو. الله يحفظها ان شاء الله ويقويها، ومن ابداع الى ابداع الله يقويك إن شاء الله يا عيدة. استمري استمري يا عيدة، وكل شخص عنده نفس هذه المشاريع أو مش مشروع، هو شيء من نفسه يحب يسويه، فدائما أنا أشجعكم، لأن بصراحة هذه الممارسات اللي تسووها مثل تصنع شنطة تصنع لك كرسي أو الأشياء اليدوية تفضي الراس، وبنفس الوقت تعطي للإنسان يعني طمانين أو ريلاكس فظيع يا صديقي، كأنك قاعد تسوي تأمل أو مديتيشن. الله يقوينا ويقويكم. أترككم مع عمرو دياب وسمعكم هذه الأغنية الجميلة، شو شايف يا ترى؟ أنا شايف أمر يا جميل، اسمع هذه الأغنية وأكيد ويكند جميل عليكم جميعا. لا لا لا لا تحاتي ترى، أنا ما رايح بعد في أغنية بالختام يا صديقي.

0: صبحكم الله بالخير.
1: صبحك الله بالخير.
2: يسعد صباحكم.
3: بونجور.
4: هاي سوبر بادم.
3: كن عيدن.
5: مقندا وماغا. كيف بالعادة تبدأ يومك؟
1: عارف لما تصحى الصبح هيك ويكون عندك مدير لطيف؟
3: أنا كان شرب قهوة وكان شد تليفون.
6: وأنا أول ما قوم أكل وجبة خفيفة
1: وبعدين نبلش الدوام.
5: إذا تبي تبدأ صباحك صح، تابعنا عبر أثير رأت الإمارات لفجيرة مع برنامج يسعد صباحك. بكون وياكم من الاثنين للجمعة من 7 لـ10 الصبح. عواطف محمد.
7: نام الكبرياء وبقى الشوق، واسمع قلبي دق تحت ضوء القمر. لا تلتفت وخلك شايف الفوق، وخل شراعك عالي مهما قسى البحر. ترى الخبرة ما هي شيء ينشرى من السوق، شيء تكتسبه مع الدهر. نداء نداء لأصحاب الإحساس والذوق، خلك على الفجيرة، بدا برنامج على الوتر.
8: على الوتر مع عبدالله الهاشمي كل أحد من الساعة 9 إلى الساعة 11 المساء على الفجيرة FM.

يعني أنا دائما أتحمس في بداية المشوار وأستانس إني أنا بكون وياكم في على الهواء مباشرة في برنامج وياك على الدرب، ودائما يضايقني الختام دائما يكون مزعج يا صديق المتابع، أي ختام كان، إن كان ختام فراقك لشخص تحبه أو يعني بيسافر يعني، أو مثلا صديق بيسافر، الختام بكل أشياء بنهاية الجلسة هذه دائما يكون من أحزن الأوقات أو الأوقات اللي تخلي الواحد إنه لا ما أبا يا أخي ما أبا أختم. لكن شو نسوي يا صديقي، بنقابلكم الأسبوع الجاي في برامجنا، وأكيد في برنامج على الوتر بإذن الله يوم الأحد بيكون من الساعة 9 لين الساعة 11، وبرنامج وياك على الدرب من 5 لين 7، من الاثنين لين الخميس. أنا دائما أكون وياكم طيلة الأسبوع أعزائي المتابعين، فأنا أتمنى لكم أيام سعيدة بين أهلكم وناسكم، ودائما دائما دائما أذكر الويكند يا صديقي المتابع، فإذا أنت حاب تشتغل عدل زين، بتقول لي عبد الله هذا ويكند أشتغل ليش؟ أقول لك اصبر علي يا صديقي، إذا حاب تنجز بعملك الأسبوع الجاي، إذا حاب يعني توصل لحلمك بسرعة، هاليومين الإجازة والويكند حاول قد ما تقدر أنك تستمتع فيها، روح أطلع عيش حياتك، روح تغدى مكان، روح شوف ربعك، روح شوف هلك وناسك، قد ما تقدر حاول أنك تقضي أجمل الأوقات بهذه الإجازة عشان يخف الضغط من راسك أو من عقلك، ومن بعدها بس الدوام تقدر تنجز أكثر وتقدر تبدع أكثر بمجال عملك. في الختام أعزائي المتابعين تقبلوا تحياتي، أنا عبد الله الهاشمي بالإعداد والتقديم والإخراج، ألقاكم بحلقة جديدة من برنامج وياك على الدرب. وفي ختامنا يا صديقي، في ختامنا يا صديقي، أنا أدري الوجع دائما بالفراق، وأكثر شيء يذبح الواحد يعني بالفراق إنه لما أنت تبدأ تشتاق لشخص غايب عنك، فالوله ياكل قلبك، تحس شيء مثل هذه الأشياء الصغيرة اللي تقعد تاكل مثل الصدى، ياكل حديد والوله ياكل قلبك. الله يقويكم ويبعدكم عن الاشتياق، ما أقول يبعدكم عنه بالطريقة السيئة، يعني بالطريقة السيئة الله يبعده عنكم، والاشتياق الخفيف الجميل هذا يقربكم عنده. الله يقويكم، حب الرحمن الرحيم.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقبول.

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها، واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقو عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم

0: آخر الأخبار على الفجيرة FM.
1: نشرة الأخبار، أهلا بحضراتكم. البداية من العناوين. حكم الفجيرة وولي عهده يشهدان حفلة تخريج دفعة جديدة من طلاب جامعة الفجيرة. محمد الشرقي يؤكد المؤسسات الثقافية تسهم في ترسيخ الوعي المجتمعي وصون الهوية الوطنية. صقر غباش يؤكد أمن المنطقة يتحقق بالحوار واحترام السيادة. وأقليميا ودوليا، حزب الله تبلغ السلطات رفضها اتفاق وقف إطلاق النار.
0: الأخبار المحلية،
1: أهلا بحضراتكم. شهد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة حفظه الله، وبحضور سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة وسمو الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام وسمو الشيخ مكتوب بن حمد الشرقي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق ومعالي الشيخ الهيام بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش حفلة تخريج 302 من طلاب

0: جامعة الفجيرة، منهم 52 من برنامج الدراسات العليا ماجستير. وأكد صاحب السمو حاكم الفجيرة أن المؤسسات التعليمية تمثل الركيزة الأساسية في بناء الإنسان وصقل شخصيته وتنمية قدراته الفكرية والمعرفية. كما أشار سموه إلى أن التعليم لا يقتصر على نقل المعرفة فحسب، بل يمتد ليشمل إعداد أجيال واعية ومؤهلة قادرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة والإسهام بفاعلية في مسيرة التنمية الشاملة في إمارة الفجيرة. وسلم سمو الشيخ محمد الشرقي شهادات للخريجين والخريجات من حملات شهادات البكالوريوس والماجستير من مختلف التخصصات العلمية، وهنأهم سموه متمنيا لهم التوفيق وداعيا إياهم إلى مواصلة رحلة العلم واكتساب المعرفة والمساهمة الفاعلة في بناء الوطن. شهد حفل التخرج معالي الدكتور عبد الرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، ومعالي سعيد بن محمد الرقباني المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة ونائب رئيس مجلس أمناء الجامعة، وسعادة محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري، وسعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب ولي عهد الفجيرة، وسعادة الدكتور سليمان الجاسم رئيس الجامعة، وأعضاء مجلس أمناء الجامعة وأعضاء الهيئة التدريسية وأولياء أمور الطلبة والطالبات الخريجين. التقينا سعادة الدكتور سليمان الجاسم متحدثا عن هذا الحدث، عن حفل التخرج. نتابع
1: التخرج اليوم. الحقيقة كان تخرج تاريخي في جامعة الفجيرة من ناحية العدد الخريجين، من ناحية الحضور، رعاية سيد صاحب السمو الشيخ حمد محمد الله يطول عمره، ورعاية وحضور سمو الشيخ محمد ولي العهد، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان ومجموعة من الشيوخ والوزراء وقادات الدولة حضروا هذا العرس الأكاديمي لجامعة الفجيرة. نحن فخورين بإنجاز أبنائنا لما وصلوا في هذه المراتب العلمية المتقدمة، وهؤلاء سيكونوا هم الآلة التي ستحرك اقتصاد البلد المستقبلي في جميع القطاعات. نحن دورنا كجامعة أن نوفي باحتياجات هذه القطاعات من ناحية المهارات، من ناحية التعليم، وإن شاء الله خلال السنوات القادمة سنشهد برامج جديدة، أعداد أكثر، تخصصات جديدة أيضا بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل وخطط وتطلعات الدولة في مجال التنمية الاقتصادية. تقريبا 305 تقريبا خريجين، عندنا 53 ماجستير والبقية بكالوريوس.
0: من جانبهم عبر مجموعة من الخريجين عن سعادتهم بهذا

0: مئة خلال سنوات الدراسة. من الخريجين التقينا الطالب عبد الله سعيد راشد المعيلي من طلبة تقنية المعلومات، نتابع.
1: أول شيء مبروك للخريجين، ومبروك لي أنا، ومبروك للأسر وأسرتي بعد، لأن كان في عمري أنا أني أنا أدرس وأتخرج كان شوية في تحديات، ولكن الله يسر الأمور وهونها علينا وخلاها يسرة، والحمد لله تخرجنا وخلصنا. بالنسبة للجامعة، الجامعة كانت أنا طبعا من الدفعات اللي هي عاصرت الجامعة المبنى القديم، والجامعة قبل ما تندمج مع الجامعة الأخرى وصارت أفضل وأحسن، تطور كل شيء فيها يعني بقيادة دكتور سليمان الجاسم الله يحفظه. الجامعة صارت أفضل وأحسن ومتطورة بشكل كبير يعني، وإن شاء الله منها الأعلى، وإن شاء الله بنكمل الدراسات أكثر إن شاء الله، ماجستير ودكتوراه إن شاء الله. أقول لزملاء الطلاب اللي تخرجوا مبروكين، واللي حاليا في مقاعد الدراسة أتمنى وأقولهم إنهم يكملوا دراسة ما يوقفوا، ويكملوا دراسة حتى لو خلصوا البكالوريوس، يكملوا الماجستير والدكتوراه، لأن العلم ما له نهاية، مهما الواحد وصل لمراتب عليا في العلم بعد ولا زال يتعلم أكثر وأكثر. عبد الله سعيد راشد معيلي الكندي، خريج آي تي.
0: أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة دور المؤسسات الثقافية والمعرفية في ترسيخ الوعي المجتمعي وصون الهوية الوطنية ودعم المبادرات التي تسهم في ربط الإنسان بتاريخه وتجربته الإنسانية. جاء ذلك خلال حضور سموه في مجلسه جلسة بعنوان الذاكرة الحية، كيف تسهم التجارب الإنسانية في تشكيل سردية المتاحف، بالتعاون مع متحف زايد الوطني، والتي قدمها كل من الدكتور بيتر ماجي مدير متحف زايد الوطني، والدكتور ميشيل زيلوكوفسكي الباحثة المتخصصة في الأثار والتراث الثقافي وحصة الفلاسي من مبادرة وجوه من الفجيرة. وأشار سموه إلى اهتمام ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة رعاه الله للمبادرات المعرفية التي تسهم في تعزيز الوعي الثقافي وترسيخ القيم الوطنية ودعم الجهود الرامية إلى تمكين المؤسسات من حفظ الذاكرة الوطنية وتعزيز التواصل بين الأجيال. وتناولت الجلسة الدورة المتجددة للمتاحف في بناء السرديات الثقافية من خلال تجاوز المفهوم التقليدي للمؤسسات الثقافية بوصفها أماكن لحفظ المقتنيات إلى فضاءات حية تسهم في توثيق التجارب الإنسانية وربط الأثر المادي بما يمنحه عمقا ومعنى. أكد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي أن العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية صربيا تشهد تطورا متسارعا يستند إلى شراكة الاستراتيجية والرؤية المشتركة التي تجمع بين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وألكسندر فوتشيتش رئيس جمهورية صربيا، مشيرا إلى أن هذه العلاقة المتميزة أسهمت في الارتقاء بالتعاون الثنائي إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية. جاء ذلك خلال جلسة خاصة عقدتها الجمعية الوطنية لجمهورية صربيا لاستقبال وفد المجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، وذلك في إطار زيارة رسمية التي يقوم بها الوفد إلى جمهورية صربيا الصديقة.
2: الأخبار الدولية.
0: في الأخبار الأقليمية الدولية، نقلت وكالة الأنباء الفرنسية اليوم الخميس عن مسؤول في حزب الله قوله إن الحزب أبلغ السلطات اللبنانية رفضه اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل. وأعلنت إسرائيل ولبنان أمس الأربعاء في واشنطن على وقف لإطلاق النار مشروطا بوقف تام لعمليات حزب الله المدعوم من إيران وإجلاء جميع عناصره من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني، وذلك وفق بيان مشترك صدر عقب يومين من المحادثات بين البلدين برعاية الولايات المتحدة. كما اتفق الجانبان على إنشاء مناطق تجريبية يتولى الجيش اللبناني السيطرة الحصرية عليها مع استبعاد جميع الجهات الفاعلة غير الحكومية. وقال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن وقف إطلاق النار مع إسرائيل الذي توصلت إليه البلاد في الليلة الماضية وتوسطت فيه الولايات المتحدة قد يدخل حيز التنفيذ خلال 24 ساعة من موافقة جميع الأطراف المعنية ليأتي مسؤول في حزب الله ويقول قبل قليل أنه أبلغ السلطات اللبنانية رفضه، أو أن حزب الله أبلغ السلطات اللبنانية رفضه اتفاق وقف إطلاق النار مع

إسرائيل. إلى ذلك أكد رئيس الحكومة اللبنانية الدكتور نواف سلام أن المفاوضات الأخيرة لم تكن سهلة، وأن الوفد اللبناني واجه خلالها تعنتاً إسرائيلياً مشدداً على أن مطالب بلاده تتمحور حول انسحاب كامل من الأراضي اللبنانية وعودة الأهالي إلى بيوتهم وقراهم بكرامة وأمان. وقال سلام إن الوفد اللبناني تمسك خلال جولات التفاوض بانسحاب كامل من أرضنا وعودة أهلنا إلى بيوتهم بكرامة وأمان، رابطا بين هذا المطلب واستعادة الاستقرار في المناطق الحدودية الجنوبية. ولفت رئيس الحكومة نواف سلام إلى أن كلفة التأخير في إنقاذ التفاهمات أو في إنفاذ هذه التفاهمات تتحملها المناطق الجنوبية وسكانها بالدرجة الأولى، مؤكدا أن كل ساعة تمر من دون تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار يدفع ثمنها الجنوب وأهله. وحبل سلام الطرف المعرقل مسؤولية تبعات استمرار هذا التصعيد، قائلا إن من يرفض أو يماطل في وقف إطلاق النار يتحمل وحده وزر النتائج أمام التاريخ والشعب اللبناني. قتل 8 فلسطينيين بينهم 5 من عائلة واحدة، وأصيب نحو 15 آخرين بجروح إثر سلسلة غارات جوية إسرائيلية على مدينة غزة، بحسب ما أعلن الدفاع المدني في غزة اليوم الخميس. وأكد المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرانس بريس أكد سقوط 8 قتلى وعدد من الجرحى في غارات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة فجراً. من جانبه أفاد مستشفى الشفاء الطبي غرب المدينة عن استقباله جثث 8 أشخاص و15 مصاباً إثر الغارات الإسرائيلية، مشيراً إلى أن الشهداء هم منار إبراهيم لبد وحسن رباح لبد وأبنائهم محمد ورهف وتميم. كشف رئيس نقابة الضباط البحريين المصريين الربان السيد الشاذلي في حديث لقنوات إخبارية كشف عن مستجدات الوضع بالنسبة للبحارة المصريين بعد مرور شهر كامل على اختطافهم قبالة السواحل الصومالية منذ مايو الماضي. وتواصل القاهرة تحركاتها الدبلوماسية للإفراج عن البحارة المصريين في وقت أشارت فيه أسرهم إلى انقطاع الاتصال بهم منذ أيام، وسط تعثر المفاوضات الجارية مع القراصنة للتوصل إلى اتفاق يفضي إلى إطلاق سراحهم. وأكد الشاذلي أنه لم تطرأ أي تطورات إيجابية على ملف احتجازهم وأن الأزمة لا تزال تراوح مكانها. وأشار الشاذلي إلى مفاجأة بأن مالك السفينة هو مصري الجنسية تنصل من مسؤولياته والتزاماته تجاه طاقم السفينة، مشيرا إلى أن المفاوضات الجارية تقتصر على شركة التأمين والقراصنة تركز على استعادة السفينة، بينما لا يحظى ملف سلامة البحارة وأرواحهم بالاهتمام الكافي من هذه المفاوضة.

0: الحكومة البريطانية بشكل قاطع أن تكون قد وجهت أي دعوة إلى كامل إدريس لزيارة المملكة المتحدة أو أنها كانت على علم مسبق بزيارته إلى لندن والتي جرت منتصف الشهر الماضي. وجاء النفي البريطاني في رد رسمي مكتوب قدمه وكيل وزارة الخارجية البريطاني كريس ألمر على سؤال برلماني تقدمت به النائبة العمالية أناليز دودز عضو مجلس العموم عن دائرة أكسفورد الشرقية ورئيسة المجموعة البرلمانية المعنية بقضايا السودان وجنوب السودان بشأن الزيارة التي سعت سلطة بورت سودان إلى تسويقها باعتبارها اختراقا دبلوماسيا على الساحة الدولية.
1: الأخبار الاقتصادية.
0: نظرة على الأخبار الاقتصاد تحديدا أسعار النفط ومن ثم أسعار الذهب. أسعار النفط متابعين تراجعت اليوم في التعاملات الأسيوية المبكرة وانخفضت العقود الأجلة لخام برنت 67 سنتا أو 0.69% أي إلى 97.14 دولار للبرميل، في حين هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 62 سنتا أو 0.65% أي إلى 95.4 دولار. أيضا الذهب تراجع أو عفوا ارتفعت أسعاره اليوم مدعومة بانخفاض أسعار النفط الخام وضعف الدولار. صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% أي إلى 4450.16 دولار للأونصة، وزادت العقود الأمريكية الأجلة للذهب تسليم أغسطس 0.2% أي إلى 4477 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8% أي إلى 73.26 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.2% أي إلى 1863.25. أيضا صعد البلاتيوم 0.5% أي إلى 1307.67 دولار.
1: الأخبار الرياضية.
0: إلى الرياضة، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا اعتماد مجموعة من الابتكارات التكنولوجية الجديدة خلال كأس العالم 2026 والتي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 من يونيو الجاري إلى 19 من يوليو المقبل، بهدف تعزيز دقة القرارات التحكيمية وتطوير تحليل الأداء وتحسين تجربة الجماهير. وكشف يوهانس هولز مولر مدير الابتكار في فيفا خلال مؤتمر إعلامي افتراضي من المركز الدولي للبث في دالاس، كشف عن أبرز التقنيات التي ستشهدها البطولة وفي مقدماتها تقنية التسلل شبه الآلية المتقدمة التي ستستخدم للمرة الأولى في كأس العالم. وأوضح أن التقنية الجديدة ستتيح إرسال حالات التسلل الواضحة مباشرة إلى حكام الساحة بدلا من غرفة حكم الفيديو المساعد الفار، بما يسرع عملية اتخاذ القرار داخل الملعب مع استمرار مراجعة الحالات التقديرية المتعلقة بالتدخل في اللعب. وأضاف أن جميع لاعبي المنتخبات 48 المشاركة سيخضعون لعمليات مسح ثلاثي الأبعاد لدمج صورهم الحقيقية والرقمية ضمن النظام، ما يعزز دقة القرارات ويحسن جودة الإعادات التلفزيونية ثلاثية الأبعاد.
1: أخبار الطقس.
0: الطقس صحو بوجه عام، الرياح مستوعين خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، أيضا الرياح تكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كيلومترا في الساعة، حالة البحر خفيف الموج. فيما يخص درجات الحرارة، بلغت درجة الحرارة في الفجيرة 38 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 28%، في دبا 35 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 42%، وفي مسافي 33 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 42%. أيضا نهاية النشرة. دائما شكرا جزيلا للمتابعة، أنا هاجر الرئيسي، تحياتي.
1: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة FM. ستظل دولة الإمارات منارة للخير والسلام والتقدم والأخوة
2: وسنواصل العمل من أجل

خير الإنسانية أينما كانت. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. فخورين بالإمارات.

0: صبحكم الله بالخير.
1: صبحك الله بالخير.
2: يسعد صباحكم.
3: بونجور.
4: هاي سوبر بادم.
3: كن عيدن
5: مجندا وماغا. كيف بالعادة تبدأ يومك؟
1: عارف لما تصحى الصبحيك ويكون عندك مدير لطيف.
3: أنا كان شرب قهوة وكان شد تليفون.
6: وأنا أول ما قوم أكل وجبة خفيفة
1: بعدين نبلش الدوام.
7: إذا تبي تبدأ صباحك صح تابعنا عبر أثير رأت الإمارات لفجيرة مع برنامج يسعد صباحك. بكون وياكم من الاثنين للجمعة من 7 لـ10 الصبح. عواطف محمد.
8: وراء كل أغنية حكاية،
9: نحكي لك أجمل حكاية،
8: تروي كلمة ولحنا وشجنا، تحكي قصتهم.
10: سمعت وقت الغنية هو كتبها لإلي، يعني من شاب لبنت،
8: وتعزف على أوتار القلب.
9: عيون القلب
8: تذهب بنا إليهم.
11: أقول لك يا أستاذ نزار، أسير حول قراءة الفنجان كلام كتير أوي،
8: وتزيدنا حنينا.
9: يا حنينة يا حنينة يا
12: نوستالجيا مع أنس كل سبت الساعة 11 مساء على الفجيرة FM.
13: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
12: وعسب كده خصصنا فقرات تهم العائلة.
13: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد، وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة.
12: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
13: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
12: ونقاشات تهم العائلة.
13: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول.
7: كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك من الاثنين للجمعة من 2 لـ4.

0: الدين شبع الدين على بر الهوى راسينا.
1: ساعة طرب على الفجيرة أف أم يوميا عند منتصف الليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة.

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها، واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع، يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا.

فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقوي عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم

0: نام الكبرياء وبقى الشوق واسمع قلبي دق تحت ضوء القمر. لا تلتفت وخلك شايف الفوق وخلي شراعك عالي مهما قسى البحر. ترى الخبرة ما هي شي ينشرى من السوق، شي تكتسبه مع الدهر. نداء نداء لأصحاب الإحساس والذوق، خلك على الفجيرة بدا برنامج على الوتر.
1: على الوتر مع عبدالله الهاشمي كل أحد من الساعة 9 إلى الساعة 11 المساء على الفجيرة FM.
2: هذا الملتقى تحت رعاية صاحب سمو الشيخ أحمد بن محمد شرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
3: الكل يعرف أن الكلمة في الإمارات مسموعة بشكل عام كل دول العالم.
4: نحن لا نستطيع أن نغرد خارج السرب.
5: طبعا اليوم مشاركتنا بصورة شرقية بحتة
1: بتوقيت الفجيرة. أحداث هامة، أخبار متنوعة، ولقاءات حصرية في حصاد أسبوعي بتوقيت الفجيرة كل سبت الساعة 2 ظهرا مع عثمان شلكاوي بتوقيت الفجيرة.
6: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
1: وعسب كذا خصصنا فقرات تهم العائلة.
6: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة،
1: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
6: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
1: ونقاشات تهم العائلة،
6: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول.
7: كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك من الاثنين للجمعة من 2 لين 4 العصر على الفجيرة FM.

0: رجل بدأ النهضة وعاصر المؤسسين ونهل من معين الحكمة، صانعا مجدا لإمارته ووطنه.
1: سيرة حاكم،
0: حلقات تتحدث عن سيرة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الفجيرة، من كتاب
1: سيرة حاكم،
0: تأليف مراد عبد الله البلوشي، بصوت محمود ربيعي.
1: سيرة حاكم
2: على الفجيرة اف ام.
3: وراء كل أغنية حكاية،
4: نحكي لك أجمل حكاية،
3: تروي كلمة ولحنا وشجنا،
4: كلمة كلمة
3: تحكي قصتهم.
5: سمعت وقت الغنية هو كتبها لإلي، يعني من شاب لبنت،
3: وتعزف على أوتار القلب،
4: عيون القلب
3: تذهب بنا إليهم.
6: أقول لك يا أستاذ نزار، أسير حول قراءة الفنجان كلام كتير أوي،
3: وتزيدنا حنينا.
4: يا حنينة يا حنينة يا حنينة.
2: نوستالجيا مع أنس، كل سبت الساعة 11 مساء على الفجيرة اف ام.
7: هذا الملتقى تحت رعاية صاحب سمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
8: الكل يعرف أن الكلمة في الإمارات مسموعة بشكل عام كل دول العالم.
9: نحن لا نستطيع أن نغرد خارج السرب.
10: طبعاً اليوم مشاركتنا بصورة شرقية بحتة
1: بتوقيت الفجيرة.
2: أحداث هامة، أخبار متنوعة، ولقاءات حصرية في حصاد أسبوعي
1: بتوقيت الفجيرة،
2: كل سبت الساعة 2 ظهراً مع عثمان شلكاوي بتوقيت الفجيرة.

0: صبحكم الله بالخير.
1: صبحك الله بالخير.
2: يسعد صباحكم.
3: بونجور.
4: هاي سوبر بادم.
3: كان عيدن.
5: ماجندا وماجا. كيف بالعادة تبدأ يومك؟
1: عارف لما تصحى الصبح هيك ويكون عندك مدير لطيف؟
3: أنا كنشرب قهوة وكنشد تليفون.
6: وأنا أول ما أقوم أكل وجبة خفيفة.
1: وبعدين نبلش الدوام.
5: إذا تبي تبدأ صباحك صح، تابعنا عبر أثير رأت الإمارات لفجيرة مع برنامج يسعد صباحك. بكون وياكم من الاثنين للجمعة من 7 لـ10 الصبح. عواطف محمد.
7: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
8: وعسب كذا خصصنا فقرات تهم العائلة.
7: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد، وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة.
8: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
7: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
8: ونقاشات تهم العائلة.
7: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول.
5: كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك من الاثنين للجمعة من 2 لـ4 العصر على الفجيرة FM.
9: لا جاء وقت العصر وبدت المشاوير اللي ما تخلص، وطالع من دوامك وتعبان وبخاطرك حد يكون وياك على الدرب، لا ويربحك جوائز ويخبرك عن كل شيء جديد عن التكنولوجيا والدراسات والأشياء اللي انت مهتم فيها. يعني باختصار راح يكون مشوارك علينا، واللي راح تقطعه بساعة راح يمر عليك بلمح البصر في برنامج وياك على الدرب.
8: وياك على الدرب مع عبدالله الهاشمي من 2 للـ5 من 5 لـ7 المساء على الفجيرة FM.
9: ومثل ما نحن وياك خليك انت ويانا. فجيرة
8: FM. أعظم ما تملكه الإمارات هو شعبها وطموحهم نحو المستقبل. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، فخورين بالإمارات.

0: الفجيرة اف ام والهوى شرقي.
1: عذبوني أحلام.

0: هذا الملتقى تحت رعاية صاحب سمو الشيخ أحمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
1: الكل يعرف أن الكلمة في الإمارات مسموعة بشكل عام كل دول العالم.
2: نحن لا نستطيع أن نغرد خارج السرب.
3: طبعاً اليوم مشاركتنا بصورة شرقية بحتة
4: بتوقيت الفجيرة. أحداث هامة، أخبار متنوعة، ولقاءات حصرية في حصاد أسبوعي بتوقيت الفجيرة كل سبت الساعة 2 ظهراً مع عثمان شلكاوي بتوقيت الفجيرة.
5: نهاية الأسبوع يعني كشتة وسوالف، ونحن بناخذكم ويانا في جولة منوعة في التراث والوجهات السياحية والترفيهية في برنامج كشتة وسوالف يوم السبت والأحد من الساعة 4 العصر لين الساعة 6 المساء مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.

0: 92.6.
1: يا نيال يا

انا روحي وياك لا لا لا معقول تبقى هناك وانا روحي وياك لا لا لا ده انا من كتر هواك يا حبيبي عايز اديلك عمري بحاله

وانا روحي وياك لا لا لا معقول تبقى هناك وانا روحي وياك لا لا لا ده انا من كتر هواك يا حبيبي عايز اديلك عمري بحاله برضو العمر قليل ميل

معقول لا مش معقول والحب في بحر معدينا معقول ان احنا نفارق بعضينا معقول لا مش معقول والحب في بحر معدينا معقول

قد انا عمري ولا عمر اتصور في حياتي لا لا لا يا عمري ان احنا نفارق بعضينا معقول لا مش معقول

سقينا الدنيا محبة من قبل الدنيا ما تسقينا ما تسقينا ما تسقينا. ومعقول تبقى هناك

0: على كيفك تذوق الويل.
1: الفجيرة أف أم.

0: الفجيرة اف ام. تيك تايم على الفجيرة اف ام.
1: في تيك تايم لليوم اطلقت شركة ساوند كور التابعة لشركة انكر السماعة اللاسلكية الجديدة ساوند كور ليبرتي بودز بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وبوصفها أحدث إضافة إلى سلسلة ليبرتي. وقالت الشركة أن السماعات تأتي بتصميم يشبه داخل الأذن، يركز على راحة الاستخدام للمدة الطويلة مع وزن خفيف وثبات في أثناء الحركة، إلى جانب نظام تحكم في مستويات الضوضاء. أما في خبرنا الثاني، كشف تقرير جديد عن الموعد المتوقع لظهور المساعد أبل الصوتي سيري 2.0 اللي راح يصل إلى تحديث الآي أو إس 26.4 المنتظر خلال فصل الربيع. وبحسب التقارير فإن هذا التحديث راح تحصل عليه سيري على قفزة نوعية في قدراتها، راح تتمكن من الوصول إلى الرسائل النصية والبريد الإلكتروني والتقويم والتذكيرات، بالإضافة إلى الصور والفيديوهات وسجل التصفح والمكالمات والبريد الصوتي. ويتيح هذا التكامل العميق للمساعد الصوتي اللي جامع عن استفسارات معقدة مثل موعد حجز مطعم معين، وبيخبرك إنه مثلا يوم الثلاثاء من دون الحاجة إلى تدخل يدوي من المستخدم. وهذه أخبارنا لليوم.
0: تيك تايم مع عبدالله الهاشمي على الفجيرة اف ام.

0: الفجيرة اف ام والهوى شربي.
1: صحة وعافية على الفجيرة اف ام.
2: حبوب الكينوا. تتميز الكينوا بأنها مصدر لمعظم أنواع الأحماض الأمينية الأساسية واللي يحتاجها الجسم دون استثناء، فهي مصدر كامل للبروتينات المهمة. تعتبر الكينوا مضاد قوي للعدو الفيروسات، ولها دور في الوقاية من السرطانات، فهي مضاد للاكتئاب وفعالة جداً لخسارة الوزن. لها خصائص في تقليل الشهية، فهي قليلة السعرات الحرارية ومصدر عالي للبروتين والألياف لتزيد من طول فترة الإحساس بالشبع وامتلاء المعدة، وهذا يساعد في السيطرة على معدلات سكر الدم وزيادة فترة الإحساس بالشبع، وبهذا من الممكن إدخالها في العديد من الحميات الغذائية القليلة بالسعرات الحرارية، فهي مفيدة في السيطرة على السكري من النوع الثاني والوقاية منه. وجد أن الكينوا دور فعال في السيطرة والتحكم بالسكري من النوع الثاني وضغط الدم المرتبط به. تعد الكينوا من الأغذية الخالية من الجلوتين، مما يجعلها تدخل بشكل رئيسي ضمن أغذية مرضى حساسية القمح. ودمتم بصحة وعافية.
1: صحة وعافية مع إيمان إبراهيم على

0: عدينا شو عدينا على بر الهوى راسينا
1: ساعة طرب على الفجيرة أف أم يوميا عند منتصف الليل.

0: الفجيرة اف ام 92.6 والهو شرقي.
1: الدرور مفتاح ومقفال، فيها دروس عبر للأجيال، من حسب الحسبة ما يخاف عذال. الدرور حسبة الأوليين قبل وفي الحال.
0: تقويم الدرور، إعداد وتقديم ناصر اليماحي على الفجيرة اف ام، بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة

السادة متابعي إذاعة الفجيرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في سلسلة حلقات من حساب الدرور الذي اعتمد عليه الأهالي قديما، وارتعينا أن ننقله للأجيال الحاضرة وندونه للمستقبل، وهو حساب أهل البر الذي يختلف عن حساب أهل البحر، لكن يتفق الحسابان في الكثير من المسميات، والذي يعتمد عليه أهالي إمارة الفجيرة والمناطق والقرى المجاورة، وتعد الدرور حسابات فلكية قديمة تشتهر بها كل من دولة الإمارات ودول الخليج، وحيث يعتمد عليها الأهالي في تلمس الرزق سواء في البحر أو في البر، وفيه ومعه عاشوا حياتهم اليومية. وسوف نستعرض لكم كل در على حدة في حلقات منفصلة نطوف معكم في أبرز مميزات كل در. معي أنا ناصر اليماحي. متابعين الكرام، كنا معكم في الأيام الماضية مع در 60، ونحن نمشي في التنازل من در 100 إلى 10، وهو الحساب العكسي. واليوم سوف نكون معكم مع در 50، والذي يبدأ في 27 من مايو وينتهي في 5 من يونيو، وهو حقيقة امتداد لارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، والتي تسارع وبشكل واضح في نضوج أو استواء الرطب بشكل أسرع، كما تستمر هبوب الرياح الجافة المحملة بالرطوبة خاصة عند فترة الصباح الباكر. هذا وفي هذه الفترة تحديدا يخرج الصيادين بشكل يومي في صيد الضغوة، وهي طريقة قديمة استخدم فيها الشباك على الشواطئ لصيد الأسماك القريبة. كما يخرج الأهالي في هذه الأيام وبشكل واضح لجمع المحار أو الدوك باللهجة المحلية، والتي يتواجد بكثرة على الشواطئ وتحت الرمال تحديدا، ويتم أكلها بعد تنظيفها من الرمال بعدة طرق. أولا بالغلي في الماء الحار، ثم طبخها أو تجفيفها لاستخدامها لفترات قادمة لأكلها، وهي حقيقة من الأكلات المحببة لدى

الأهالي وذات فائدة غذائية عالية وسهل الحصول عليها، فقط يتم جمعها من على الشواطئ. تابعين الكرام، وصلنا معكم في الدر 50، إلى أن نلتقيكم في الدر القادم. نستودعكم الله وفي أمان الله.

تقويم الدروع، إعداد وتقديم ناصر اليماحي على الفجيرة FM بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة.

0: الفجيرة اف ام 92.6 والهو شرقي.
1: طمني عنك، كيف صحتك؟ خبرني عن التاريخ المرضي وكيف الرياضة وياك.
0: مواضيع طبية هامة في العيادة مع خديجة علي على الفجيرة اف ام.
2: تلعب عمليات التمثيل الغذائي دورا مهما في تحويل الطعام والشراب إلى طاقة، فكلما ارتفعت سرعة حرق الدهون زاد معدل إنقاص الوزن والعكس. وعلى الرغم من أن تناول الوجبات الغذائية الصحية والمتوازنة وممارسة الرياضة والحصول على النوم الجيد تساعد على تنظيم هذه العملية، إلا أن هناك بعض المشروبات التي تعزز التمثيل الغذائي بشكل فعال لإدارة الوزن وللتخلص من دهون البطن، ومنها ماء الليمون.

0: إذ يعتبر من المشروبات التي تسهم في تعزيز عملية التمثيل الغذائي وإنقاص الوزن وإزالة السموم وتحسين الهضم، لأن الليمون يحتوي على حمض أستريك، كما يفيد نقع بذور الشيا في كوب من الماء لمدة ساعة إلى ساعتين وخلطها مع عصير الليمون وإضافة نصف ملعقة صغيرة من العسل وتناوله في الصباح. وتعرف القرفة بأنها أحد التوابل الصحية منذ العصور القديمة، كونها تلعب دورا في تنظيم مستوى السكر في الدم ودعم الصحة العامة، ويعد ماء القرفة من المشروبات المهمة لتعزيز عملية التمثيل الغذائي وإنقاص الوزن. ويمكن غلي الماء مع 4 ملاعق صغيرة من بذور الكمون وقطعتين من أعواد القرفة وإضافة عصير الليمون. يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة والعديد من المركبات والعناصر الغذائية الأخرى التي تعزز عملية التمثيل الغذائي، وخاصة عند تناوله يومياً كجزء من النظام اليومي بشكل منتظم. ويمكن إضافة أوراق النعناع وعصير الليمون والعسل بعد دقيقة واحدة من صب الشاي وخلطها جيداً ثم تناوله.
1: مواضيع طبية هامة في العيادة مع خديجة علي على الفجيرة FM. الفجيرة FM 92.6.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة،

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها